ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد عينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

والسلام والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح
2: أصبح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايل سات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: أيها الأخوة والأخوات،

عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب.

ومسلم وأبو داود. وعن عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم وأحمد. وعن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبغ المؤمن من جحر واحد مرتين. رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه.

رواه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري ومسلم.

سبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم أو المقسم ورد السلام، وفي رواية وإفشاء السلام بدل رده، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق.

والزينة. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. والميسرة هي قطعة من القماش كانت النساء تضعها على السرير لأزواجهن، وتكون من الحرير وصوف

0: حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح

لا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين.

كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا

مر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

الملائكة أو يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولا

إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

إليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون

أَمْوَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء.

لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بِرَادِّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون.

وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله

لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير

بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون

كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون

كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.

من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون

0: يَشَاءُ.
1: وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
0: وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون

هم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون

تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.

بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

أنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم

فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

المهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

وتركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.

كوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم

ادخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعل

مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

شكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.

كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ.

وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً

محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً.

كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح

لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأ

قَلِيلًا. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا.

مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.

موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم

من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً

أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا

محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا

رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه

لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.

الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم.

تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.

عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم

يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر

عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم

الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.

المتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

يريدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو

سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

تمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين

أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون.

عَمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون

بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم

صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة

الله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.

بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

0: عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ علي جابر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 80 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الباقي، هو الحي الباقي على الدوام. البقاء أيها الإخوة ضد الفناء، من شأن الخلق الفناء ومن شأن الله البقاء. من شأن الخلق أن كل من عليها فان، ومن شأن الخالق أنه باق على الدوام. إلا أن كلمة بقية تعني طاعة، بقية الله خير لكم، يعني طاعته خير لكم. من أين استنبطنا أن البقية هي الطاعة؟ الله جل جلاله أودع في الإنسان الشهوات، هذه الشهوات حيادية، يمكن أن نستخدمها وفق منهج الله وبخلاف منهج الله. إن مارست الشهوات وفق منهج الله أنت أخذت بقية الله، يعني هذا محرم، هذا محرم، هذا محرم، بقي لك هذا. كسب المال أنواع كثيرة محرم، اغتصاباً، سرقةً، تدليساً، كذباً، غشاً، خداعاً، أما تجارة شرعية عن قبول ورد

أيضا وصدق وأمانة، هذه بقية الله خير لكم. هذه المرأة الأجنبية محرم أن تنظر إليها، وهذه وتلك، إلا أن الزوجة والمحارم بقيت لك من النساء لك أن تنظر إليهن. فالبقية هي الطاعة، وسر تسمية البقية الطاعة، أي أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان شهوات يمكن أن نتحرك من خلالها بشكل واسع جداً، إلا أن من هذا التحرك الواسع في تحرك منهجي، تحرك شرعي، تحرك وفق ما أمر الله. إن بقي التحرك من خلال هذه الشهوات وفق ما أمر الله، إذن هي بقية الله، بقية الله خير لكم. لذلك المؤمن لو عرض عليه مال كثير إن لم يكن شرعياً يركله بقدمه، يقول الله هو الغني. أحياناً تدعو امرأة ذات منصب وجمال شاباً طائعاً لله، يقول معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين. بقية الله لهذا الشاب زوجته، بقية الله لهذا الشاب زوجته. قد يعرض عليك أموال طائلة مشبوهة، أما المال الذي تكسبه حلالاً هو بقية الله. إذن البقاء ضد الفناء، وبقية الله طاعته وانتظار ثوابه. أحياناً الطاعة مجهدة، الطاعة متعبة، الطاعة فيها كلفة. ما سمي التكليف تكليفاً إلا لأنه ذو كلفة، لكن هذه الكلفة تمضي ويبقى الثواب. والمعصية ممتعة، والمتعة تمضي ويبقى العقاب. شيء عابر، متاعب المعاصي عابرة. ما الذي يبقى إلى أبد الآبدين؟ ثواب الطاعة وجزاء المعصية. فالمؤمن يفكر فيما سيبقى لا فيما سيفنى. لذلك ألا يرب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً. شهوة ساعة، أحياناً شهوة ساعة تسبب مرضاً جلدياً مزمناً إن لم يكن قاتلاً، يصيب قلب هذا الإنسان المنحرف من الآلام والحزن والغم والضيق والقلق والخوف ما لا سبيل إلى وصفه. اللذة انتهت في ربع ساعة، وبقيت الآلام إلى 20 عاماً. لذلك العاقل هو الذي يتحرك وفق منهج الله. في آية دقيقة جداً في هذا المعنى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغير هدى من الله. في معنى مخالف لهذا المعنى، أي أنك إذا اتبعت هواك وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليك. إن اتبعت هواك وفق هدى الله وفق منهج الله لا شيء عليك. واحد طاقت نفسه للنساء فتزوج لا شيء عليه، يمكن أن يلتقي بأهله وأن يصلي قيام الليل وأن يبكي في قيام الليل، ماذا؟ لأنه ما فعل شيئاً خلاف منهج الله. يمكن أن تكسب مالاً حلالاً تشتري به طعاماً وشراباً وثياباً لأهلك ولأولادك ولزوجتك، ويمكن أن تستمتع بجمال الطبيعة وأنت تصلي وتقبل لأنك وفق منهج الله. إنك تتبع الهوى وفق ما أمر الله عز وجل. ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المشكلة أن تتبع الهوى من دون منهج الله، أن تتحرك حركة عشوائية، أن تنطلق إلى حيث تريد من دون أن تنظر إلى قواعد الشرع. أما في معنى ثالث للباقيات، البقاء ضد الفناء، هذا في اللغة، وبقية الله طاعته أو انتظار ثوابه. الإنسان يجتهد ويجتهد، يؤدي امتحان، ماذا ينتظر؟ النتائج، ينتظر التكريم، ينتظر احتفال تكريمي له، ينتظر أن يدخل إلى الجامعة، ينتظر أن يصبح ذا مرتبة علمية عالية، ينتظر أن يكون مكرماً في المجتمع، هذا الذي ينتظره. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في كلام لطيف جداً ودقيق: أما الأنصار
فقد أدى

أدوا ما عليهم وبقي الذي لهم. وأنت كمؤمن صدقني، أنت في زمن صعب، في زمن الفتن، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن الشهوات المستعرة، في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر، في زمن أن كل من حولك يدعوك إلى المعصية، في زمن أن استقامة الإنسان على أمر الله مجهدة، أنت إذا فعلت هذا وضبطت نفسك وحملت نفسك على طاعة الله، ماذا بقي لك؟ بقي لك ثواب الطاعة، بقي لك الإقبال على الله، بقي لك التوفيق. والله أيها الإخوة، هناك خيرات لا يعلمها إلا الله تنتظر المؤمن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تحصوا الخيرات التي سوف تأتيكم من طاعتكم لله. أنا أخص الإخوة الشباب، شاب في ريعان شبابه، لا أحد في الأرض يمنعه عن أن يطلق بصره في الحرام، لا أحد في الأرض. أنا أذكر هذه النقطة الدقيقة، أن هناك في منهج الله عز وجل محرمات، وفي قوانين كل مجتمع محرمات. أحياناً تنطبق بنود المحرمات في منهج الله على بنود المحرمات في قوانين البلاد، فالسرقة حرمها الشرع والقوانين تحرمها، والرشوة حرمها الشرع والقوانين تحرمها، وهناك بنود كثيرة جداً تتفق فيها القوانين مع الشرع. فمن ترك السرقة قد يكون قد تركها خوفاً من الله وحده، وقد يكون ترك السرقة خوفاً من العقاب الأليم الذي ينتظر السارق بحسب القوانين. إلا أن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يبقي في الدين بنوداً لا تتفق مع القوانين أبداً، منها غض البصر. ليس في الأرض كلها قانون يمنعك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك أبداً. فإذا غضضت بصرك عن محارم الله، ما الدافع إلى هذا إذن؟ خوف الله وحده. في حالات أنت في البيت، النافذة مفتوحة، امرأة الجار خرجت إلى الشرفة بثياب متبذلة، ليس في الأرض كلها جهة يمكن أن تحاسبك إذا نظرت إليها، لا هي تعلم ولا أحد يعلم، لكنك إذا قلت معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وغضضت البصر، أنت بهذا تخاف ممن؟ من الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدقوني أيها الإخوة، ولسيما في هذا الزمن الصعب، أن كل غض بصر يرقى بك إلى الله كالصلاة تماماً. الباقيات الصالحات، طبعاً الأنصار أدوا ما عليهم وبقي الذي لهم، شاب تائب أدى ما عليه من صلاة وصيام وزكاة وطاعة لله وتلاوة وذكر وغض للبصر وصدق في الحديث وعفة في المحارم وتحرير في الدخل وإنفاق شرعي، أدى الذي عليه، ماذا بقي له؟ كل خير. لذلك استقيموا ولن تحصوا. أما الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة التي تبقى وما سواها يفنى. الآن بيتك مهما كان فخماً عند الموت تتركه، زوجتك مهما أحسنت اختيارها عند الموت تتركها. الإنسان في أشياء ثلاثة: ماله وأهله وعمله. ماله يبقى في البيت، وأهله يشيعونه إلى شفير القبر، أما الذي يدخل معه عمله. يا قيس، إن لك قريناً تدفن معه وهو حي، ويدفن معك وأنت ميت، فإن كان كريماً أكرمك، وإن كان لئيماً أسلمك، ألا وهو عملك. المال في البيت، والأهل إلى شفير القبر، أما حينما يوضع الإنسان في قبره يدخل معه عمله.

قالوا القبر صندوق العمل، إن كان العمل كريماً أكرمك، وإن كان العمل لئيماً أسلمك. الآن الآية الكريمة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أموال تقيم وليمة. يقول لك كلفتني 80,000، فعلاً شيء نفيس. تدعو الناس، تفتخر بمالك، بأذواقك، تشتري مركبة فخمة جداً تتيه بها على الناس، تسكن بيت فخم تعرضه على كل زائر، مساحته، أبهاؤه، صالوناته، الأساس، المال والبنون، أولاد يرتدون أجمل الثياب، متألقون، هذا يقول لك ابني، هذا ابني، هي بنتي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. هل عرف الله المال والبنين من قوله تعالى والباقيات الصالحات؟ في عنا بالقرآن ما يسمى بمفهوم المخالفة. قال لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما قال تبقى أو لا تبقى، قال لك والباقيات الصالحات. أما الذي يبقى إذن هذا يفنى، هذا يفنى. أما الذي يبقى الأعمال الصالحة. أيها الإخوة، بعد أن تعرف الله، وبعد أن تستقيم عقيدتك، وبعد أن تستقر قناعاتك، ليس أمامك إلا العمل الصالح، ويتفاوت الناس عند الله بأعمالهم الصالحة، والدليل قول الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. أنت لك عند الله درجة بقدر عملك الصالح، يعني حجمك عند الله بحجم عملك، وكلما كنت صادقاً في خدمة الخلق أجرى الله على يديك الأعمال الصالحة. أقول مرة ثانية وثالثة: كلنا ضعفاء، كلنا فقراء، كلنا عاجزون، إلا أن الله سبحانه وتعالى يمنحنا من الأعمال الصالحة بقدر طلبنا وبقدر صدقنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الدنيا لها سقف، مهما كان حجمك المالي كبيراً لا تستطيع أن تأكل إلا ما تملأ به معدتك، لا تستطيع أن ترتدي إلا ثوباً واحداً، لا تستطيع أن تنام إلا على فراش واحد، لا تستطيع إلا أن تكون في مكان واحد في وقت واحد، في سقف. إلا أن العمل الآخرة بلا سقف. يمكن أن يهدي الله بك رجلاً، رجلين، ثلاثة، أربعة، خمسة. سيدنا محمد كان رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. سيدنا الصديق كان المؤسس الثاني للدولة الإسلامية، حينما ظهرت حروب الردة وقف الموقف الحازم، فكان بحق المؤسس الثاني. سيدنا عمر كل هذه البلاد مفتوحة في عهده، كل هؤلاء المسلمون في شتى أقطار البلاد في صحيفته. فأنت كن طموح، بإمكانك أن تصل إلى مراتب عالية. إلهنا إلههم، إلههم إلهنا، المنهج واحد، الكتاب واحد، النبي واحد، ما عليك إلا أن تسير في طريق الإيمان. إذن الباقيات الصالحة، فالبقاء ضد الفناء. بقية الله في اللغة طاعته أو انتظار ثوابه، الحالة الباقية من الخير. أما الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة التي تبقى. في تفسير آخر بس مركب: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني إذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته، معنى ذلك فقد عرفته، وإن عرفته أطعته، إن أطعته سعدت بقربه. أما الأولى أسهل: الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة، خير عند ربك ثواباً وخير أملاً. أما الباقي بالنسبة إلى الله عز وجل، حقيقة الباقي سبحانه من له البقاء.

لنا الفناء وله البقاء. يعني في أعظم من سيدنا رسول الله؟ مات. ماذا فعل الصديق؟ أنا لا أعتقد أن في الأرض إنسانين أحبا بعضهما كما أحب الصديق رسول الله، وكما أحب النبي الكريم الصديق.

ما نقلت هذا الصديق إلى الشرك. التوحيد هو الأصل. من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالله سبحانه وتعالى له البقاء، والبقاء صفة من صفات ذاته. نحن في عندنا صفات الذات وعندنا صفات الأفعال، البقاء صفة من صفات ذاته. الباقي أيضاً الواجب الوجود بذاته. هلأ أنا وأنت وأي واحد منا باقي، ولكن بإمداد الله له. فإذا قطع الله الإمداد حصلت الوفاة. هلأ أنت وازن بين إنسان حي ينظر ويتحرك، عيناه تتألقان، ينطلق لسانه، يحرك يديه، يمشي، كل آذان، كل شعور، كل إحساس، يفكر، يلقي محاضرة، إذا مات جثة هامدة لا شيء. مسافة كبيرة جداً بين إنسان يتحرك أمامك وبين جثة هامدة، إن لم تدفنها في أقرب وقت تتفسخ. يعني أحياناً إذا كان في حياة يدفع الإنسان مليون ليرة لإصلاح شريان بقلبه، إنك كلفت مليون، أما إذا مات انتهى كل شيء، بعد أيام تتفسخ هذه الأجهزة. فمن شأن الله عز وجل البقاء، من شأن الإنسان الفناء. أما الباقي هو الواجب الوجود، أما نحن ممكن الوجود. واجب الوجود بذاته، أما نحن إذا كنا موجودين لا بذواتنا بل بإمداد الله لنا. أوضح من ذلك، وجودنا متوقف على تناول الطعام والشراب. سمعت بعض المساجين في تركيا أضربوا عن الطعام 8 أسابيع، مات منهم أكثر من 10 أشخاص من دون طعام بتموت. فهل يعد الوجود ذاتياً؟ أبداً. وجودك متعلق بكأس الماء هذه وباللقيمات التي تأكلها والتي يقمن صلبك. فمن كان وجوده متعلقاً بالطعام والشراب ليس وجوداً ذاتياً. طيب، حركتك متعلقة بسيولة دمك، فلو تجلط الدم انتهت الحركة لك، خسرة دماغية، احتشاء بالدماغ، جلطة بالدماغ، نقطع الدماغ، صار جثة هامدة. يعني أنت حركتك مرتبطة بسيولة دمك، وجودك مرتبط بالطعام والشراب. بشكل أعمق، وجودك متوقف على إمداد الله لك، وفي أي لحظة يقطع الله عنك الإمداد. يعني إذا كان آلة تعمل على الكهرباء والمفتاح عندك، إذا تبجحت انظروا إلى حركتي، تكبس الزرب توقف. إذا آلة كهربائية، في ألعاب للأطفال، سيارات كهربائية، تلاقي حركة طائشة، صاحب الملعب يضغط ضغطة قليلة على مفتاح الكهرباء يقطع الكهرباء عن هذه السيارات، كل واحدة في مكانها، انتهى الأمر. نعم، الواجب الوجود بذاته، تعريف الباقي الواجب الوجود بذاته. تعريف ثاني، الدائم الوجود الموصوف بالبقاء الأبدي والأزلي، أزلاً وأبداً. هو الأول بلا بداية، هو الآخر بلا نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الموجود أزلاً والموجود أبداً. نعم. قال بعضهم هو الموجود من أبد الأبد إلى أزل الأزل، ما في نهاية. أما نحن لنا بداية ولنا نهاية، لكن بشارة، المؤمن خلق من نور الله، فإذا حسن عمله في الدنيا وتوفاه الله عز وجل فهو في جنة الخلد إلى أبد الآبدين. في بالإنسان رغبة جامحة أن يعيش طويلاً،

يعني ما في إنسان، صدقوني ما في إنسان على وجه الأرض إلا ويتمنى أن يعيش 100 عام، 100 عام، 120، ولا يحتمل أنه أجل انتهى. في عنا شيء فطري، نحب وجودنا ونحب سلامة وجودنا ونحب استمرار وجودنا ونحب كمال وجودنا. نعم، فالإنسان إذا آمن واستقام على أمر الله وجاءته منيته وهو مؤمن، الآن حقق استمرار الوجود، هو في جنات الله إلى أبد الآبدين. والمشكلة الخطيرة أن الذي لا يستقيم على أمر الله ويستحق النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني أصعب شيء يقول لك لا حرب ولا سلم، لا يموت فيها ولا يحيا. الموت مريح، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يحيا حياة مريحة ولا يموت فيستريح، أي مشكلة؟ فهذه المعاني الخطيرة التي جاء بها القرآن كيف نغفل عنها؟ كيف نتحرك في الحياة دون أن نحسب حساباً لهذه الحقائق؟ شيء خطير. إله هو الذي خلق يقول لك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا كلام خالق الكون، والله الذي لا إله إلا هو. لو قيل لك تعال إلينا يوم الخميس لا تنام ليلتين، إنسان سيسألك لكنه قوي، لا تنام الليل. فكيف إذا قال الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. الإمام الغزالي يقول الباقي هو الموجود الواجب الوجود بذاته، ولكن واجب الوجود إذا أضيف إلى المستقبل فهو الباقي. واجب الوجود إذا أضفنا هذا المعنى إلى المستقبل هو الباقي، وإذا أضيف إلى الماضي سمي قديماً. واجب الوجود من زاوية الماضي قديم، من زاوية المستقبل باقي، معنى الله قديم وباقي، هو في الحقيقة واجب الوجود بذاته. وكل شيء يقف بلا إمداد خارجي يستمر. لا، السيارة تحتاج إلى وقود، اقطع عنها الوقود تقف، حركتها ذاتية؟ لا، حركتها متوقفة على إمداد خارجي. الباقي المطلق هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر، يعبر عنه بأنه أبدي. والقديم المطلق هو الذي لا ينتهي تمادي وجوده في الماضي إلى أول، ويعبر عنه بأنه أزلي. وقولنا واجب الوجود أي أبدي أزلي. الإمام الرازي أيضاً يقول إن الله تعالى واجب الوجود أي غير قابل للعدم. نحن في عنا بالمنطق شيء واجب وجود، ممكن وجود، مستحيل وجود. في مستحيل، في واجب، في ممكن، كل ما سوى الله ممكن. معنى ممكن، ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون. أما معنى واجب الوجود لا بد من أن يكون، أما مستحيل الوجود يستحيل عقلاً أن يكون. فمن المستحيلات أن الله سبحانه وتعالى غير قابل للعدم بوجه من الوجوه.

فكل ما كان ذاتي الوجود في الأزل والأبد فدوامه في الأزل هو القدم، ودوامه في الأبد هو البقاء. فالله قديم وباقي، أزلي وأبدي، لأنه واجب الوجود بذاته، هذا المعنى. وقيل الباقي هو الذي لا ابتداء لوجوده ولا نهاية لوجوده، كل شيء له بداية من الخلق، أنت لك بداية. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ يعني الإنسان أحياناً يمسك كتاب قديم، طبعة قديمة، هو ولدان سنة الأربعين، لك انتهى طبعه عام 38، معنى حينما انتهوا من طبعه أنت أيها القارئ لم تكن في الأصل موجوداً، ما لك وجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ وبعد أن يموت الإنسان في كم يوم في تعزية وفي حديث عن أعماله، أما بعد فترة من الزمن انتهى كأنه ما كان. فأنت بين عدمين، بين عدم يسبق وجودك وبين عدم ينتهي به وجودك. إذاً أنت بين عدمين، إذاً فاني. المشكلة يعني الإنسان بضعة أيام، لا، في إنسان بيعيش 30 سنة، 40، 50، 60، 60 سنة عاش، 60 سنة بنعرفه كم يوم؟ ضرب 365، وكم ساعة؟ ممكن نقول كم وجبة أكل؟ بنحصره، كم سيران ذهب؟ كم حفلة حضر؟ كم تعزية حضر؟ أنجب 4 أولاد، زوجهم، كله بنحصر، كله محدود، لأنه الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. الإنسان إخواننا الكرام زمن، تعريف الدقيق الفلسفي العميق أنه زمن. مشكلة الزمن أنه يتحرك، وتحرك الزمن يستهلك الإنسان. كائن يتحرك نحو هدف ثابت، كل ثانية يقترب من هدفه، معناها أنت زمن، أنت فاني. الباقي الذي لا ابتداء لوجوده ولا نهاية لوجوده، الباقي هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والحق باق ببقائه والخلق باق ببقائه. يعني أنت موجود لا لأنك ذكي ولا لأنك تعتني بصحتك ولا لأنك تعمل، لأن الأجهزة تعمل، أنت موجود لأن الله يمدك بالوجود، فإذا أوقف إمداده بالوجود كنت لا شيء. كن فيكون، زل فيزول. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الباقي هو الموجود الدائم الذي لا يقبل الفناء، ومنه استمداد البقاء. والذي لا ابتداء لوجوده هو الذي يكون في الأبد على ما هو عليه بالأزل. الإنسان بيكبر، بيكون صغير بيكبر، ما دام في تطور ليس باقياً، بعدين في هرم، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً. كان في إنسان رياضي، مركبة مهما تكون قوية يمسكها فتقف، أما في أرذل العمر صار ضعيف البنية يئن ويشكو، العوام يقولون كل حال يزول. ما دام في تطور ما في بقاء، ما في الآن معنى جديد، الباقي هو الذي يكون في الأبد على ما هو عليه في الأزل. أنت كل يوم تتطور، يضاف إلى معلوماتك معلومات، ينمو جسمك، تزداد الخطوط على وجهك، يشيب شعرك، ينحني ظهرك،

ضعف بصرك في تطور، أما ربنا عز وجل باق لأنه كما هو في الأبد هو في الأزل، إلا أن اسم الباقي لم يرد بلفظه في القرآن الكريم، ولكن مادة البقاء وردت منسوبة إلى الله عز وجل في مواطن كثيرة من التنزيل المجيد، كلمة باقي لم ترد، أما مادة البقاء وردت في كتاب الله في مواطن كثيرة، من أبرز هذه المواطن: والله خير وأبقى، آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أخواننا الكرام، دققوا في هذا المثل، لو خيروك بين مركبة سيارة تركبها ربع ساعة وبين دراجة تتملكها، ماذا تختار؟ دراجة، لأنه أبقى. لو خيروك، دققوا الآن، بين مركبتين، الأولى تركبها ربع ساعة والثانية تتملكها، ماذا تختار؟ المركبة الثانية. لو خيروك بين دراجة تركبها ربع ساعة ومركبة تتملكها، تتردد ثانية الأخرى هكذا، خير وأبقى، خير وأبقى. يعني إذا اخترت ما عند الله خير إلى درجة غير معقولة، وأبقى الدنيا شر وفانية، لذلك كل إنسان يختار الدنيا على الآخرة متهم بعقله. الآية الثانية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من هو العاقل؟ هو الذي يتعلق بالفاني أم بالباقي؟ إن تعلقت بإنسان فهو فان، إن تعلقت بمتاع الدنيا فهو فان، إن تعلقت بالغرائز والشهوات فهي فانية، أما إذا تعلقت بالواحد الديان فهو باق. وفي سورة طه: ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك خير وأبقى، والله خير وأبقى، رزق ربك خير وأبقى. يعني عطاء الله عز وجل للمؤمن خير وأبقى. وفي سورة الشورى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن رجاحة عقله تقوده إلى أن يختار الآخرة، عندئذ ربنا عز وجل يكرمه بالدنيا والآخرة. وفي سورة مريم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. إذن كلمة الباقي لم ترد في القرآن الكريم، إنما وردت مادة البقاء في هذه الآيات: والله خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً. الآن التطبيق العملي لهذا الاسم الجليل: حظ العبد منه من ذكر اسم الباقي أنك إذا أكثرت من اسم الباقي كاشفك الله بالحقائق الباقية وأشهدك الآثار الفانية. معنى بالحياة في شيئين، شيء باقي وشيء فاني، في شيء مهما كان الإنجاز عظيماً ينتهي عند الموت، في شيء يبدأ عند الموت. العاقل هو الذي يتعلق بالذي يبدأ بعد الموت الباقي،
ولا يعبأ بالذي ينتهي

0: عند الموت؟ يعني مثلا ممكن تزين بيتك اعلى تزيين، مهما كنت ذا ذوق رفيع في تزيين البيت، هذا التزيين حينما يموت الانسان ينتهي مفعوله، انتهى. يمكن ان تاكل اطيب الطعام، ان تجلس في اجمل مكان، هذا كله ينتهي عند الموت. اما اذا دعوت الى الله، اذا ساهمت في نشر الحق، اذا ساهمت في ترسيخ الفضيله، اذا ساهمت في اصلاح ذات البين، اذا ساهمت في تعليم العلم، اذا امرت بالمعروف، اذا نهيت عن المنكر، اذا كنت سبب سعاده الاسر، اذا بسست الحق بين الناس، اذا كنت موفقا بينهم، تجمع ولا تفرق، تحببهم بالله ولا تنفرهم، هذا كله باقي بعد الموت ويكبر. أحدكم يضع لقمة في فم زوجته يراها يوم القيامة كجبل أحد. يعني أنت هديت إنسان، كل الخير الذي يأتي من هذا الإنسان إلى يوم القيامة في صحيفتك. قد تتفاجأ 800 ألف إنسان من ذرية هذا الذي هديته إلى الله كلهم في صحيفتك. فلذلك الإنسان أيها الإخوة لا يليق به أن يكون لغير الله، لا يليق به أن يعمل لغير الله، لا يليق به أن يتوجه لغير الله، لا يليق به أن يكون محسوباً على غير الله، لا محسوب علينا، لا يليق بك أن تكون محسوباً على غير الله، لا يليق بك أن تجير لغير الله، لا يليق بك أن تكون تابعاً لغير الله، لأنه هو الباقي وما سواه فان. إذاً إذا توجهت إلى الله صادقاً أشهدك الله الباقيات والفانيات، فتعلقت بالباقيات وتركت الفانيات. هلأ في فقاعة صابون، في ألماسة، الفقاعة حركة تهد، أما الألماسة حقت من ملايين وعم تغلى على طول غالية. فكل إنسان يتعلق بالفانيات كمن يتعلق بفقاعة صابون ويدع قطعة الألماس. أيها الإخوة، أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. يعني القصد من هذا الدرس أن تتعلق بالباقي وأن لا تهتم بالفاني. أما إذا نظرت إلى عامة الناس تجد العجب العجاب، كلهم متعلقون بالفاني معرضون عن الباقي، شهوات، أجهزة له، صرعات، افتخار، انهماك بالملذات، هذه كلها فانيات. أما الباقيات أداروا لها ظهورهم فدفعوا ثمن جهلهم، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فيه لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم.

0: قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاء إسرافيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل يا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله تعالى، فمن قالها مرة كتب الله له 5 خصال. كتب من الذاكرين الله كثيرا، وكان أفضل من ذكره بالليل والنهار، وكان له غرسا في الجنة، وتحاتت عنه ذنوبه كما يتحات ورق الشجر اليابس، ونظر الله إليه، ومن نظر الله إليه لم يعذبه.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: أخي المسلم، والذكر محبة، وقد قيل المرء مع من أحب، والعابد الذاكر المحب للذات العلية لا تتاح له هذه المعية إلا بعمل يرضي المحبوب، وفي ذلك يقول السلف الصالح:
3: ليس بصادق من ادعى محبة الله تعالى ولم يحفظ حدوده ويأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه.
0: وفي ذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاع الله فقد ذكره وإن كان ساكتا، ومن عصى الله فقد نسيه وإن كان قارئا مسبحا. صدق رسول الله.
2: وكتاب الله تعالى هو المبين لحدوده المتضمن لأوامره ونواهيه، وهو دستور الفلاح والنجاح الذي أنزله لعباده.

0: عباده فضلا وكرما ليعملوا به ويتبعوا ما جاء فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، صدق الله العظيم.
2: وعن الأوامر والنواهي وما جاء في القرآن الكريم من شرع الله الحميد المجيد، يقول ابن قيم الجوزية:
3: من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، صدق رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم، صدق الله العظيم.

0: ونعود إلى رياض الذكر والذاكرين، نتفيأ ظلالها الوارفة، ونلتقي مرة أخرى بعلم من أعلامهم هو الفضيل بن عياد.
1: كان الفضيل من معاصر الخليفة هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد كثيرا ما يبعث في طلب الفضيل ليجلس إليه واعظا ناصحا. ويروى أنه عندما أدخل الفضيل على الرشيد أول مرة جال ببصره في المجلس ثم قال:
2: أيكم هو؟
1: فأشار الجالسون إلى الرشيد، فقال له الفضيل:
2: أأنت هو يا حسن الوجه؟
3: نعم،
2: لقد وليت أمرا عظيما، إني ما رأيت أحدا هو أحسن وجها منك، فإن قدرت ألا تسود هذا الوجه بلفحة من النار فافعل.
3: عظني.
2: بماذا تريدني أن أعظك؟ وهذا كتاب الله تعالى بين الدفتين، انظر ماذا عمل بمن أطاع وماذا عمل بمن عصى. إني رأيت الناس يغوصون على النار غوصا شديدا، ويطلبونها طلبا حثيثا، أما والله لو طلبوا الجنة بمثلها أو أيسر لنالوها.
3: هو كيف يطلب الناس النار طلبا حثيثا كما تقول يا فضيل؟
2: بإقبالهم على المعاصي وانصرافهم عن الطاعات.
3: أتراك تعود إلينا؟
2: إن انتفعت بما سمعت مني عدت إليك.

0: وكان القرآن الكريم هو المورد العذب الذي ينهل منه، وكان ورده مصبحه وممساه. وفي ذلك يقول واحد ممن جلسوا إليه:
1: ما رأيت أحدا كان كتاب الله في صدره أعظم من الفضيل.

0: كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به الخوف والحزن، وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من بحضرته، وكان دائم الحزن شديد الفكرة. وما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وأخذه وإعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غير الفضيل.
1: وعن القرآن الكريم وأهله وحملته يقول الفضيل:
2: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو. وينبغي لحامل القرآن ألا يكون له إلى الخلق حاجة، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. ومن قرأ القرآن سئل يوم القيامة كما يسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن تبليغ الرسالة، فإنه وارثهم.
1: وعن استجابة نفس الفضيل وقلبه وكيانه كله لآية الذكر الحكيم يتحدث واحد من معاصريه فيقول:
3: وقفنا على باب الفضيل واستأذنا عليه فلم يؤذن لنا، وقيل إنه لن يخرج إلينا إلا إذا سمع القرآن، وكان معنا رجل مؤذن حسن الصوت، فقلنا له: اقرأ ما تيسر. فقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر، ورفع بها صوته، وإذا بالفضيل يشرف علينا وهو يبكي وقد بل لحيته بالدموع، ومعه خرقة ينشف بها دموعه، وهو يقول:
2: بلغت 80 أو جستها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ أتى لي 80 من مولدي، وبعد 80 ما ينتظر؟ علتني السنون فأبلينني، فرقت عظامي وكل البصر. اللهم أعزنا بعز الطاعة، ولا تذلنا بذل المعصية. اللهم ارحمني فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي قادر. اللهم زهدنا في الدنيا، فإنه صلاح قلوبنا وأعمالنا وجميع طلباتنا ونجاح حاجاتنا.
3: يا سيدي، نرى أغلب أهل الطاعات قد ازورت عنهم الدنيا، وأغلب أهل المعصية قد أقبلت عليهم الدنيا.
2: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شكى نبي من الأنبياء إلى ربه عز وجل فقال: يا رب، يكون العبد من عبيدك يؤمن بك ويعمل بطاعتك، فتزوي عنه الدنيا وتعرض له البلاء، ويكون العبد من عبيدك يكفر بك ويعمل بمعاصيك، فتزوي عنه البلاء وتعرض له الدنيا. فأوحى الله عز وجل إليه: إن العباد والبلاد لي، وأنه ليس من شيء إلا وهو يسبحني ويكبرني ويهللني. أما عبد المؤمن فله سيئات، فأزوي عنه الدنيا وأعرض له البلاء.

حتى يأتيني فأجزيه بحسناته. وأما عبد الكافر فله حسنات فأزوي عنه البلاء وأعرض له الدنيا حتى يأتيني فأجزيه بسيئاته. صدق رسول الله.

0: مع الذاكرين. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم.

0: من البلدية مضمونة من مجارحهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتت كل مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق
2: مشاوي. 4 فروع في خدمتكم. الياسمين الرابع.

0: الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد.

0: يعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.

إليك إله العرش أرفع حاجتي.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من

فاعفوا

ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضال.

بِعَزِيزٍ وَفَإِلَيْكَ بِعَزِّهِ مُسْتَشْفِعًا فَلَعَلَّ صَدْرًا أَنْ تَزُولَ هُمُومُهُ وَعَلِيلَ قَوْمٍ أَنْ يَصِحَّ وَيَنْفَعَ وَلَعَلَّ بَابِلَةَ الرَّجَاءِ

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما تناغمت قلوب وتراقصت أجنحة، ما تناجت أرواح أو هبت رياح، إلا وأصغى في هذا الصباح سمع، واستجاب في الرواب والبطاح نبع، نبع فياض بالسخاء والخير. هذا البهاء الصباحي نعمة وهمة، ودعوة الإنسان لفتح الأبواب، وإطلاق شراع الروح التواقة للآتي، وهي تموج بهديل الجسد الحريص على الثبات والقيم الإنسانية الماثلة في السير على قدمين من قوة، قدمين من إرادة، قدمين من تحد وانتظار، ليأتي المأمول جميلا جليلا مكتمل الهيئة والهيبة، وليطل من البعد وجه طلق يغمر وجدان الإنسان والمكان والزمان، ويذكر هذا الثالوث المخلوق بآلاء الله الخالق، لينطلق من الحناجر الرطبة دعاء: اللهم يسر لنا سبل الحياة في أكنافك الرحبة، وزودنا بالتقوى، واحصر غيم الرؤيا، وبث نداك السابغ على هذا الوطن، وطن الطيبة والمعروف، وطن البركة والإحسان. وقد حمى حياضه فارس هاشمي ماجد، أضاء السبل وأنعش الجيل، ومسح بيديه الحانيتين دموع المحزونين، ورد غربة المحرومين والمبعدين والمساكين، حتى هب كل من على أديم هذا الوطن باسم القلب والضاح الجبين، فسار الركب في أنبل درب، وانطلق في المدى الرحب إيقاع هاشمي نبيل، أصغى إليه الناس وهم يفلحون الأرض، ويقطفون الجنى، ويطلبون العلم، ويحركون الآلة، ويديرون عجلة العمل بكل تفان واقتدار. فيا إلهي، اجعل هذا الوطن مرجا أخضر، واملأ فصوله بالخير الموفور يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. كنيته صلى الله عليه وسلم.
1: فأما كنيته فأبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وصيانة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره، جاء تحريم التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم وهي أبو القاسم، بما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دعا بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، فقال صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وللعلماء في مسألة تحريم التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم أقوال، رجح الإمام ابن حجر منها قول الإمام مالك رحمه الله، إذ يرى أنه يجوز التكني بأبي

بالقاسم مطلقا لمن اسمه محمد ولغيره، وقال النهي مختص بحياته صلى الله عليه وسلم، لأن سبب النهي أن اليهود تكنوا به وكانوا ينادونه يا أبا القاسم، فإذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم نعنك، إظهارا للإيذاء، وقد زال ذلك المعنى. وهكذا ديدن اليهود قتلت الأنبياء في إيذاء كل مصلح إلى يوم القيامة. فالنهي عن ندائه صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، وعن التكني بكنيته مظهرا لعناية الشريعة لاسمه من أن يمتهن، ولشخصه من أن يؤذى، وهو مما يدل على وجوب احترامه وتوقيره. لقد صح لي في الهاشمي محمد يقين صحيح لا يضيع به أجري، أبي القاسم الآتي إلى خير أمة بأفضل شرع كان في سالف الدهر. إمام

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم أربع

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها

فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات

آبائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة،

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف ما تيسر من القرآن الكريم.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية.

0: الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: يا زلمة شغل هالمكيف.
2: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
9: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت.

0: ممكن، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعلم.

نعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06 510 40 80. كيف بي

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا، لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 19 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 40، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. أيها الإخوة، الذين كذبوا بآياتنا، الآيات كما مر معنا في الدرس السابق هي الآيات الكونية، خلقه، والآيات التكوينية أفعاله، والآيات القرآنية كلامه. ويضيف بعض المفسرين: ومعجزات الأنبياء. وفرق كبير بين المعجزة والإعجاز. المعجزة خرق للنواميس والقوانين، أما الإعجاز إشارة مبكرة لقضية علمية تكتشف بعد مئات السنين. فرق واضح بين الإعجاز وبين المعجزة. المعجزة: البحر أصبح طريقاً يبساً. المعجزة: يلقى إنسان في النار فلا يحترق. المعجزة: عصا تلقى على الأرض فإذا هي ثعبان مبين. المعجزة: انشقاق القمر.

هذه معجزات، هي خرق للنواميس والعادات، هي شهادة الله لأنبيائه ولرسله أن هذا الإنسان رسول الله. أما الإعجاز حينما تأتي إشارة إلى قضية علمية في القرآن الكريم اكتشفت في عام 2000، فإذا هي مطابقة تامة لأحدث بحوث العلم هذا إعجاز. الإعجاز وفق القوانين، أما سبق علمي، إشارة مسبقة إلى حقيقة علمية لم تكن معروفة وقت نزول الوحي، بعد 1400 عام اكتشف العلماء هذه الحقيقة، فكانت الآية القرآنية دليلاً على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. إن الذين كذبوا بآياتنا، تكذيب، لأنهم لو صدقوا عليهم أن يلتزموا، ألفوا التفلت، ألفوا الحركة بلا ضابط، بلا أمر، بلا نهي، بلا رادع، بلا قيمة، بلا مبدأ. وهذا شأن الإنسان الذي تفلت من منهج الله، دابة شاردة، إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كأنهم خشب مسندة. إن الذين كذبوا بآياتنا، طريق الإيمان بالله الإيمان بآياته القرآنية والتكوينية والكونية ومعجزاته، هذا هو الطريق. قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار. إذا العقول من خلال خلقه تصل إليه، العقول من خلال خلقه تصل إليه. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، تأبوا أن يؤمنوا بها استكباراً. لذلك هناك معاصي الاستكبار، على رأس العاصين استكباراً إبليس اللعين: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. معصية استكبار، معصية التأبي، هذه المعصية اسمها مليون ضعف عن اسم معصية الغلبة. أيام إنسان يغلب على أمره، تغلبه شهوته فيفعلها ويبكي بكاءً مراً ندماً على فعلته، هي معصية وهي معصية، لكن الأولى معصية استكبار، معصية التأبي، معصية التأله، بينما المعصية الثانية معصية الغلبة والانكسار. لذلك قال بعض العارفين: رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. الآن لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي أكبر من الذنب؟ قال: العجب العجب، أن تعجب بنفسك. فلذلك مرة قال لي شخص، قال لي: أنا لا ألتفت إلى النساء إطلاقاً ولا ألقي لهن بالاً، أنا فوق هذا. أنا انتقدته في نفسي: أيهما أعظم عند الله، أنت أم سيدنا يوسف؟ ماذا قال؟ قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. ألا تقرأ الفاتحة كل يوم: إياك نعبد وإياك نستعين؟ استعن على طاعة الله بالله. ألم يقل إبراهيم أبو الأنبياء: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ لذلك أي إنسان يستقيم

يأخذه العجب باستقامته قد تزل قدمه، وقد يرتكب حماقة ومعصية لا يرتكبها أقل منه. فإذا كنت طائعاً لله فاسجد لله شكراً على أنك تطيعه. لذلك الذنب شؤم على غير صاحبه، يعني لك صديق ارتكب ذنب،

إذا كنت في بطن حوت وفي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وفي ظلمات ثلاث وتجلى الله عليك بالسكينة فأنت في جنة. لذلك عاش السكينة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، وعاش السكينة سيدنا يوسف وهو في بطن الحوت، وعاش السكينة سيدنا إبراهيم وهو في النار، وعاش السكينة أهل الكهف وهم في الكهف. السكينة إذا نزلها الله عليك سعدت بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. إن فتحت لك أبواب السماء نزل على قلبك السكينة، وإن فتحت لك أبواب السماء نزل على قلبك الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإذا فتحت لك أبواب السماء آتاك الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. وإذا فتحت لك أبواب السماء آتاك الله الرضا، وإذا فتحت لك أبواب السماء آتاك الله التفاؤل. إن فتحت لك أبواب السماء لا يضل عقلك ولا تشقى نفسك. إن فتحت لك أبواب السماء لا تهاب إلا الله ولا تخشى إلا الله ولا تأخذك في الله لومة لائم. إذا فتحت لك أبواب السماء آتاك الله بصراً نافذاً وقولاً سديداً وحكمةً رائعة وإدراكاً عميقاً. إذا فتحت لك أبواب السماء ملكت نفسك ولا تملكك، وتحكمت بهواك ولم يتحكم بك. إذا فتحت لك أبواب السماء قلت مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، فاتتهم جنة القرب. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إذا فتحت لك أبواب السماء ذكرك الله وأنت تذكره، وذكر الله لك أبلغ من ذكرك له. لذلك إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لو ما في نتائج خطيرة جداً ماحقة ساحقة مهلكة من التكذيب كذب ما شئت، لكن إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. المؤمن بعين الله يا أخوان، المؤمن بتوفيق الله، المؤمن بتأييد الله، بحفظ الله، ملائكة يحفظونه من أمر الله، بأمر من الله مسدد معان موفق، ينصره الله، يكشف له الحقيقة، يلقي في قلبه نوراً. إذا فتحت لك أبواب السماء يهبك زوجة صالحة تعينك على أمر دينك. إن فتحت لك أبواب السماء ألقى الله محبتك في قلوب الخلق، ألقى محبتك في قلوب الخلق، وهذا معنى قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء في الدنيا ولا يدخلون الجنة، حرم من نعيم الدنيا ومن نعيم الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، حرم من جنة الدنيا ومن جنة الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك، أي كذلك كنت أعمى، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني أحيانا إنسان يخالف القانون، المخالفة 50 ليرة، لك مو مشكلة،

يعني في مخالفة في إعدام بعد، هي مشكلة. الله عز وجل يبين إن الذين كذبوا بآياتنا الكونية والتكوينية والقرآنية والإعجازية واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا حكمة ولا رحمة ولا توفيق ولا نصر ولا تأييد ولا تطمين ولا استخلاف. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى، في حتى متى؟ القضية سهلة جدا، حتى يلج الجمل 6 طن في سم الخياط بثقب الإبرة. إذا دخل الجمل في سم الخياط يدخلون الجنة، هذا اسمه شرط تعجيزي مستحيل، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يدخل هؤلاء الجنة، لأنهم كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. وقال بعض المفسرين الجمل هو الحبل السخين، يعني حبل سفينة ضخمة في حبال قطره 10 سنتي، هذا يدخل بثقب إبرة. بالمناسبة يلي مرة استخدم الإبرة والخيط، الإبرة إلى ثقب متى يدخلها الخيط؟ قال إذا كان قطره أقل من ثقب الإبرة، أي واحد، وإذا كان متماسكاً صلباً، وإذا كان مؤنفاً، له رأس مؤنف، فإذا قطعت الخيط بالمقص لا يدخل، لا بد من برمه وتكوين رأس مؤنف له. يجب أن يكون الخيط بقطر أقل من ثقب الإبرة، ويجب أن يكون الخيط متماسك صلب، ويجب أن يكون له رأس مؤنف حتى يدخل. أما الجمل، إن كان جمل بالمعنى الحقيقي أو الجمل بالمعنى المجازي، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يدخل. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لماذا أجرم؟ أنه كذب، لما كذب بآيات الله كذب بوجود الله، كذب بعدل الله، كذب بالحساب بعد الموت، لما كذب بالحساب بعد الموت كذب باليوم الآخر، كذب بالمساءلة الإلهية، كذب بالعذاب، ما في داعي يستقيم، صار يأخذ ما ليس له، أكل أموال الناس بالباطل، انتهك أعراضهم، قتلهم أحياناً كما ترون، قتل سهل، يقول لك دمرنا البناء، مات 60 واحد، كيف؟ قال صدر إطلاق رصاص منه، كذب كله كذب، ما في إله يحاسب لأنه، ولما كفر بالله، كفر باليوم الآخر، ما في داعي أبداً يستقيم، لا في داعي يستقيم، لا في داعي يخاف من الله، شيء دقيق، ترابط دقيق جداً، لما كذب بالآيات الدالة على عظمة الله وعلى كماله وعلى عدله وعلى يوم الحساب والدينونة، لما كذب بالله واليوم الآخر لماذا يستقيم؟ استغنى عن طاعة الله، وجد نفسه قوي، إذاً يجب أن يأخذ ما ليس له. الآن بالجاهلية الثانية الله قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هي إشارة إلى جاهلية ثانية. بالجاهلية الثانية القوي يسحق الضعيف الآن، والغني يأكل الفقير أبداً، والذكي يحتال على غير الذكي. العلاقات علاقة مجتمع الغاب، ليست علاقة إنسان مع إنسان، علاقة مجتمع الغاب، يعني كل إنسان يرى من حق

حقه أن يفترس الآخرين. وكل إنسان قد يكون فريسي، وضحية. هذا مجتمع الغاب، هذا مجتمع الجاهلية الثانية، هذا مجتمع يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. هذا المجتمع مجتمع يلعنه الله. دقق أيها الأخ، وكذلك نجزي المجرمين. لما كذب بآيات الله، لما كذب بعدل الله، لما كذب باليوم الآخر، لما كذب بالحساب، لما كذب بالنار، استغنى عن طاعة الله. هو قوي، يجب أن يأخذ كل شيء. هذا منطق هذا العصر. نحن والله أيها الإخوة نعيش مجتمعات متطورة لكنها متوحشة، ونحن إن شاء الله مجتمع غير متطور لكننا متحضرون بهذا الدين. نحن غير متطورين ولكننا متحضرون بهذا الدين. في عندنا رحمة، في عندنا تماسك أسري، في عندنا خوف من الله. وكذلك نجزي المجرمين، يعني إن كذبت بآيات الله في الأعم الأغلب ينبغي أن تكون مجرماً. الإنسان بشكل دقيق جداً لا يستقيم إلا إذا خاف الله، إذا ما خافه لا يستقيم. وكل شيء آخر يقال من بواعث على الاستقامة أنا أراها غير صحيحة. لك ضمير مسلكي، تربية بيتية، التربية بيتية بسلام وترحيب. أما إذا في مليونين ثلاثة وما ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يأخذهم يأكلها إسرافاً وتبذيراً. أيها الإخوة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. هؤلاء المجرمون قال لهم من جهنم مهاد، فراش الوسير الناعم اللين جهنم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم الغطاء الذي فوقهم غواش، أي جهنم. جهنم تغشاهم من تحتهم ومن فوقهم، يعني في أمام وفي خلف، في ميمنة وفي ميسرة، وفي فوق وفي تحت. بالآية لهم من جهنم مهاد، من تحتهم النار تحرقهم، ومن فوقهم النار تلسعهم. من تحتهم ومن فوقهم، بس في آيات أخرى ومن أمامهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن فوقهم ومن تحتهم. الآية لكن جهنم محيطة بالكافرين، وآية ثانية وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أيام في حريق بيتجه باتجاه معاكس، ما في حريق، هرب من الحريق وجد أمامه حريق، صعد للطابق الثاني حريق، نزل على الأبو حريق، عن يمينه حريق، عن يساره حريق. هذا وصف. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هم ظلموا أنفسهم حينما غفلوا عن ربهم، لما غفلوا عن ربهم ظلموا أنفسهم، ولما تفلتوا من منهجه ظلموا أنفسهم، ولما أساءوا لخلقه ظلموا أنفسهم وكذلك نجزي الظالمين. ظلم نفسه بأنه ما عرفها بربها، وظلم نفسه بأنه ما حملها على طاعته، وظلم نفسه بأنه آذى الخلق.

وظلم نفسه بأنه بنى مجده على أنقاض الآخرين، وبنى عزه على إذلالهم، وبنى غناه على فقرهم. قال: وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا، الطرف الآخر، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولاً نجوا من النار. أحياناً إذا في زلزال وبيتك نجا من الزلزال فأنت في مكسب كبير جداً. إذا في مستعمر لا سمح الله ولا قدر، وفي اعتقال عشوائي إلى السجن، ونجوت أنت من هذا الاعتقال فأنت في خير كبير. لكن الله عز وجل يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس فقط نجوا من النار، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. في فرق بين أن تنجو فقط وبين أن تكون في نعيم مقيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعيم مقيم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نظام الجنة أن كل شيء تطلبه تراه أمامك، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نظام الجنة أنك تستمتع استمتاع متنامي، وهذا معنى الخلود في الجنة. إنسان لو ذهب إلى بستان ساعة ساعتين ثلاثة بمن بعدين، أما إذا في تبدل وتنامي ما بمل. إذاً هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس فقط نجوا من النار، أدخلوا الجنة. هي النجاة من النار مكسب كبير، النجاة من النار فقط مكسب كبير جداً، وفوق هذا المكسب الكبير جداً في جنة عرضها السماوات والأرض، لهم ما يشاءون فيها. فوق الجنة، ما الذي فوق الجنة؟ قال: فوق الجنة في نظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناضرة متألقة إلى ربها ناظرة. وفي بعض الآثار أن أهل الجنة إذا نظروا إلى وجه الله الكريم يغيبون 50,000 عام من نشوة النظرة. هذه فوق جنات تجري من تحتها الأنهار، فوق الحور العين، فوق الغلمان المخلدون، فوق الأنهار من لبن لم يتغير طعمه، من ماء غير آسٍ، فوق كل أوصاف الجنة هناك نظر إلى وجه الله الكريم، وفي فوق ذلك، فوق ذلك ورضوان من الله أكبر. لما الله يرحب فيك، إذا في بالجنة بساتين تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها حور عين. ومر صحابي جليل طالبته زوجته بشيء ليس في قدرته، فقال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر. فلا أن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلهن. فوق ذلك نظر إلى وجه الله الكريم، فوق ذلك ورضوان من الله أكبر. يعني فت لبيت مثلاً في طعام، في شراب، في مقبلات، في ورود، في رياحين، في أشياء لطيفة جداً، وصاحب البيت جميل الصورة، لم تستطع أن تصرف عينك عنهم،

وفوق ذلك قال لك يا أهلا وسهلا أخ كريم وعزيز، ونحن بانتظارك وقد نورت البيت بمجيئك. صار في استمتاع مادي ونظر إلى جمال، ثم ترحيب من صاحب البيت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن أيام إنسان يتوهم بوسوسة من إبليس أن هذه أشياء صعبة، استقامة صعبة. الله عز وجل أراد أن يبدد هذا الوهم، قال لا نكلف نفساً إلا وسعها، ما من أمر أمرك الله به إلا ضمن وسعك وطاقتك. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وجاءت هذه الجملة اعتراضية، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. والإيمان إقرار بالقلب وعمل بالجوارح، وكلمة آمنوا وعملوا الصالحات وردت 200 مرة في القرآن الكريم. الدين إيمان وعمل صالح، عقيدة وسلوك، منطلقات نظرية تطبيقات عملية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات اعتراض لا نكلف نفساً إلا وسعها. لا تقول ما بقدر، إذا قلت ما بقدر أنت لا تعلم، تقدر. بتقدر بأي زمان وبأي مكان وبأي ظرف وبأي بيئة وبأي معطيات أن تعبد الله. لا تقول ما بقدر، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. لذلك يعني الإنسان أحياناً يتوهم بهمته الضعيفة ووسعه الخائر وعزيمته الضعيفة أنه ما بيقدر، هذا وهم. لكن إله عظيم هو الذي خلق الإنسان، لا يمكن أن يكلفك شيئاً لا تستطيع أبداً، لا يمكن أن يكلفك شيئاً لا تستطيع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل إنسان دخل لسوق يشتري مركبة معه 700-800 ألف، يبحث بالمعرض كله عن سيارة بها المستوى، هي إمكانيته. بس في مركبة حقها 8 ملايين، في 24 مليون، ما يفكر فيها. يعني في متع محرمة ما بفكر فيها. أنا بفكر بالزواج فقط، بفكر بعمل مشروع. ما دام أنت مؤمن ومعك منهج، كل تفكيرك وخواطرك ضمن المباح، ضمن المسموح به، ضمن المشروع. أما لو تطلعت إلى ما يفعله العصاة والمجرمون طبعاً لك ما بتقدر. أنت فكر بما هو مسموح لك، كن مع المؤمنين، أحط نفسك بجو إيماني ترى أنك متألق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. المشكلة أن نعم الدنيا في معها قلق عميق. واحد دخله جيد، يا ترى الشركة التي أنا وكيلها في هذا البلد هل تبقى لي أم يأتي إنسان أقوى مني يأخذها مني؟ في قلق. كل نعم الدنيا مع قلق، مع قلقين. القلق الأول أن تفارقك هذه النعمة، وفي أشخاص كثيرون كان غني افتقر، كان وكيل شركة سحبت هذه الوكالة منه، كان في عنده ميزات نحي عنها، ممكن. فكل نعم الدنيا في معها قلق عميق، قلق أن تفارقك هذه النعمة، وفي قلق آخر أن تفارقها أنت. يعني إنسان أحياناً يصل إلى قمة نجاحه، يأتي هاجس الموت بعد ما وصل له المستوى، ممكن يموت فجأة. كل شيء جمعه، مرة

حدثني صديق زاروا أخ مريض، الأخ تعبان تعب غير معقول بتزيين بيت، زين واعتنى فيه، بذل مهجة فؤاده فيه. لما مرض مرض خطير، فلما زاروا أصدقائه قال كمان ممكن زوجتي تتزوج واحد بعد ما بموت بيجي على البيت بياخذوا على طبق من فضة. نعم الدنيا أيها الإخوة في معها قلقين، قلق أن تفارقك وقلق ثاني أن تفارقها. قال النبي الكريم ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، يا ربي ما تفارقني هالنعم. أيها الإخوة، وحظوظ الدنيا موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، قد يكون الفقير أقرب إلى الله من الغني. حظوظ الدنيا موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، لكنها سوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني أيام في اجتهادات حتى بين الدعاة، هذا اجتهاده بتأليف الكتب، هذا اجتهاده بتأليف القلوب، هذا اجتهاده بالتفسير، هذا بالحديث، هذا بالسيرة، هذا أخذ اتجاه متشدد، هذا اتجاه وسطي. أيام بالدنيا بيختلفوا، لكن لأنهم جميعاً مؤمنون يوم القيامة ينزع الله ما بينهم من غل. هي بشارة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني لولا أن الله هدانا ما كنا لنهتدي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني الجنة تقريبا للتقريب بيت حقه 200 مليون، كلفوك أن تأتي بثمن المفتاح فقط. أنت حينما دفعت ثمن المفتاح 20 ليرة، مو معنى ذلك أن البيت تملكته بقوتك ومالك، دافع ثمن مفتاحه فقط. لذلك ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. إذاً ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني عملك بساوي ثمن مفتاح الجنة، أما هي من فضل الله عز وجل. الجنة محض فضل والنار محض عدل. يعني إذا أب قال لابنه اجتهد ونال الدرجة الأولى ولك هذه الدراجة الثمينة جدا، رآها في محل، هذا الابن أخذ الدرجة الأولى، أخذ الجلاء وتوجه مباشرة لبائع قال له أعطيني هي هي الجلاء تبعي ورجي حقها بدفع حقها والدك. هذا الجلاء ليس ثمن الدراجة، هذا سبب وضعه أبوك من أجل أن يشتريها لك، فهذا الجلاء مو ثمن الدراجة، هذا الجلاء سبب تملك الدراجة. في فرق بين سبب بين ثمن. هذا معنى ليدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا. الجنة محض فضل، بس سببها الطاعة وأداء العبادات. أنت قدمت السبب بس ما قدمت الثمن. الجنة محض فضل، أنت قدمت عمل صالح هو سبب دخولها. لذلك ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني اقتسام أماكن الجنة بأعمالكم، أما هي في الأصل محض فضل والنار محض عدل.

0: عدل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
7: يا زلمة شغل هالمكيف.
8: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
7: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكلك؟
8: لأني جاي من الجيم.
7: أي جيم يا زلمة؟ مبينة.
8: إيش قصدك مبينة؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
7: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
8: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
7: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
6: البحر لا يصل الى عمان، لكن يمكن لقطعة منه ان تصل الى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
9: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
10: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم.

0: تكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان. بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلاً إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع سكنات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.

0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل: 079-80-111-63.
5: مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: يزم شغل هالمكيف.
5: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يزم؟ أنت مش شايف شكلك؟
5: لأني جاي من الجيم.
4: أي جيم يزم؟ بينه.
5: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو أجهزتهم كثير اقتصادية A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق

0: طرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
7: وين هالغيب يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش
7: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
10: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليل.

0: وشو بنفسك موجود الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، اطلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.

0: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتب.

فأنت الإله الفرد، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

0: انظر لحالي انظر لحالي في خوف وفي طمع.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور عبد الرحمن إبداح، مساعد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأسبق، وفضيلة الدكتور مصطفى الخضري الذي سينضم إلينا بعد قليل بمشيئة الله عز وجل للحديث عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والذي كانت والتي كانت بعنوان إن الله يحب المحسنين. فضيلة الدكتور عبد الرحمن، يعني نود من فضيلتك في البداية أن تحدثنا عن مفهوم الإحسان في اللغة والإصطلاح الشرعي كتوطئ لهذا اللقاء.
2: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي على نبيه الكريم. أشكركم في البداية سيدي على هذا الاختيار الطيب الذي نحتاج إليه في كل ما نقول وما نفعل، فلابد من بيان المعنى اللغوي والشرعي حتى تستقبل النفس هذا كله وكل مقصود، سواء المعنى اللغوي أو الشرعي. نعم. كله مقصود لتصحيح حياتنا وإقامتها على منهج الله الذي يحبه لعباده. فقالوا في اللغة الإحسان هو أن تفعل ما هو حسن، ما تستحسنه النفس، مع الإجادة والإتقان. لابد من الإجادة في العمل والإتقان، لأن الله سبحانه وتعالى من منهجه أنه يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أما في قالوا أيضا لتجلية المعنى أكثر، وبضدها تتميز الأشياء. نعم. فعكس الإحسان الإساءة. إذا أردنا أن نعرف فضيلة الإحسان فلننظر سيئات الإساءة، كم تترك في النفس من ضبابية، من هم، من غم. والمعنى الشرعي، يعجبني سؤالك عن المعنى الشرعي، لأن الشريعة والقرآن أضاف إلى المعاني اللغوية معاني شرعية جديدة، وهذه تعد ثروة أضافها القرآن للغة العربية. ما أحسن قول مصطفى صادق الرافعي عندما قال: كانت العربية قبل الإسلام مملكة بلا ملك، فجاء القرآن ملكا متوجا عليها. فالقرآن الكريم أعطى ثروة واسعة للغتنا العربية. فالإحسان بالمعنى الشرعي، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام،
1: باعتبار أن هنالك ثمة معاني للكلمة.
2: نعم.
1: قد تكون معاني مجازية أو معاني حقيقية.
2: نعم.
1: أو معاني عرفية.
2: نعم.
1: فأضاف القرآن الكريم
2: معنى
1: المعنى الشرعي.
2: نعم. نعم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. يعني الحضور مع الله، الشعور بمراقبة الله، التأكد أن الله سبحانه وتعالى يرانا في كل الأحوال، يعلم السر وأخفى. فالإحسان بالمعنى الشرعي صار أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو لا تدركه الأبصار، سبحانه لا إله إلا هو وهو يدرك الأبصار. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: نعم.
2: والأصل في هذا سيدي حديث جبريل المعروف، عندما جاء سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام فقال فيما رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله

0: تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الكل مستغربه، جاي لابس ثياب بيضاء، والدنيا بتعرف مكة والعرق والتعب والسفر اللي يكون، لكن هذا جاي بثياب بيضاء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مشهور ومعروف. فهكذا سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. يبدو الترقي، كيف الإنسان يبدأ بالإسلام والحمد لله ثم يترقى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لسه ما وصلتوا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لسه بعدكم بالصف الأول، بدك تمشي وتترقى. والترقي هذا يحتاج إلى مجاهدات.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، مما يدل على أهمية الإحسان في الإسلام ومكانته وعظمته أيضا في تكوين ودوره في تكوين شخصية المرء المسلم المؤمن المحسن، أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى المحسن، معاني ودلالات اسم الله تعالى المحسن.
2: بارك الله فيكم وشكرا لكم، وعلى شكرا لإذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية والدكتور مناصير وأستاذنا الشيخنا الدكتور عبد الرحمن إبداح، الله يجزاه الخير على هذه المقدمة الطيبة. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. بداية، موضوع الإحسان موضوع هام وجليل، ولا بد لكل إنسان مسلم أن يدرك معاني الإحسان وتجليات معنى المحسن، وهو صفة لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل عندما سمى نفسه بهذه أو بهذا الاسم أو بتلك الصفة العظيمة، أراد منا أن نتخلق بها وأن نسير عليها وأن ننتهج نهجها وأن نتعامل فيما بيننا نحن كمؤمنين وغير ذلك بالإحسان. ولذلك نجد أن هذا التجلي من معاني ومن صفات الله سبحانه وتعالى شخصه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنزله لنا على أرض الواقع، فبينه فقال عليه وآله الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا النبي عليه وآله الصلاة والسلام أمرنا أن نتعامل مع المخلوقات كلها بالإحسان، فكيف بنا نحن المؤمنين والمسلمين؟ كيف بنا نحن أن نتعاون على البر وعلى الإحسان؟ والله عز وجل أمرنا بالإحسان، فقال جل جلاله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالإحسان من معاني الله عز وجل التي يتجلى بها الله على خلقه، إذا تمسك الإنسان المسلم بهذه الصفة فيصبح هناك عندنا مجتمع قائم على المحبة والرحمة والإحسان وحب الخير للآخرين.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور عبد الرحمن، قبل قليل يعني ذكرت قضية الترقي من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. كيفية وصول المسلم المؤمن إلى مرتبة الإحسان بأن يعبد الله تبارك وتعالى وكأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، مع ملاحظة يعني في هذه القضية وفي هذه المسألة بارك الله فيك، يعني قضية الصدق مع الحق والخلق مع الخلق. تفضل.
0: بارك الله فيكم. يعني اتضح من ما تفضلتم به أن الإحسان مرتبة لا تأتي فجأة ولا تنال بالأماني، تنال بالمجاهدات،
1: بمجاهدة النفس.
0: نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي يريد أن يقفز ويتنطع هذا لن يصل إلى مرتبة الإحسان. جاء ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شادين حالهم ومهتمين ويسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول أنا أصوم فلا أفطر أبدا، واحد يقول أنا أقوم الليل ولا أفطر أبدا، واحد يقول أنا

0: أصوم ولا أفطر أبدا. ذري فيهم النبي عليه الصلاة
1: واحد
0: والسلام.
1: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج
0: ولا أتزوج
1: وأنا أرقد أنا أقوم الليل ولا أرقد ولا أنام. نعم.
0: فعندما علم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضع حدا لهذا الاندفاع. الاندفاع ممكن يكون في البداية ماشي لكن ما بيطول، مسافته قصيرة ويقع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أربعوا على أنفسكم، يعني على مهلكم شوي شوي. فيبدأ الذي يريد أن يصل إلى مرتبة الإحسان بأداء الفرائض، الحرص على أداء الفرائض، الاستعداد لها قبل وقتها، الوصول إلى المسجد بالراحة. من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، لا تخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته، شوف الخطوات محسوبة، لا تنهزه إلا الصلاة، لا تخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها ترفع درجة والثانية تحط خطيئة. إذن يبدأ في هذا الترقي بالمحافظة على الفرائض، إنه الفرائض لها مرتبة ولها منزل. ثم بعد الفرائض يحافظ على النوافل، ما دام بدك تترقى اعمل. يعني يشبهون النوافل مثل السور اللي حول المنزل، يعني هذه حماية، حماية للفرائض. بعد ذلك يلتزم بمكارم الأخلاق، وكلنا بنعرف مكارم الأخلاق لو ما شرحنا فيها إشي، الكل يعرف مكارم الأخلاق، لكن في من الناس من يعرف ويلتزم ومنهم من يعرف ويدير ظهره. لا الأخلاق صفة راسخة في الإرادة، إذا من خلطت بالدم واللحم يظل تكلف، التكلف هذا مدى قصير وينكشف. ثم يا سيدي الإقلاع عن الذنوب، بدك تفعل الطاعات لكن بالمقابل دير بالك من المشكلة الثانية. فعل الطاعات يدخلك لكن في شغلة يمكن تأخر عليك، وهي عمل المحرمات والمعاصي، دير بالك. ذنوب السر وذنوب العلن بدك تكون على ذكر لها وخوف منها. ثم التوبة، التوبة مما فات، في إشي فات ما ظل معك مجال الاستدراك، الآن مجال الاستدراك في الاستغفار، الندامة، رد المظالم، العزم على أن لا يعود، هذا أيضا من مجالات الترقي. ثم المسارعة في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ممكن تلاقي كثير ناس تعمل الخيرات لكن المسارعة، يقول لك الإسراع في الإعانة إعانتان، الإعانة الأولى لأنها إعانة ومساعدة، والشيء الثاني لأنها أجت على يعني زي الدواء بوقته. فالمسارعة في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم سيدي حتى قال أهل العلم الاقتصاد حتى في الطاعات، يعني بعض الصالحين كان يا سيدي لو بده يشرب ما يشرب كل حاجته لكي يربي نفسه على أنها لا تقوده وإنما يقوده دينه وإيمانه. والنفس كالطفل، إن شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فهكذا سيدي. نعم. يعني يكون الترقي في هذه الأعمال.
1: بارك.
0: أعجبني إذا تكرمت.
1: أتفضل. نصف دقيقة.
0: يعني سبحان الله العلماء ما أزكاهم، كل واحد يفهم الشغلة من جهة فيشكلوا يعني صورة متكاملة. قال لك الإحسان ما دام هو المراقبة، بدك تكون على دوام باطلاع المولى سبحانه وتعالى على ظاهرك وباطنك. ما تنسى هالشغلة هاي، أن الله تعالى يطلع على الظاهر وعلى الباطن. أسأل الله أن يصلح ظاهرنا وباطننا.
1: آمين يا رب العالمين. هنا هذا المعنى يقودنا فضيلة الدكتور مصطفى إلى الحديث عن مسألة الإحسان إلى الذات. الإنسان مطالب بأن يحسن إلى ذاته حتى ينجو في الدنيا والآخرة من خلال عنايته بروحه وغذائها وجسده وغذائه الحلال وتزكية نفسه لينال بعد ذلك تقوى الله تبارك وتعالى. قضية الإحسان إلى الذات، أن يحسن المرء إلى ذاته إلى نفسه.
2: بارك الله فيكم.
1: من خلال مجاهدتها.
2: نعم. بارك الله فيكم سيدي. يعني الإحسان إلى الذات هو رأس مال الإنسان. نعم. في هذه الحياة إذا الإنسان أصلح نفسه وأصلح ذاته ورقاها بتربية روحية أخلاقية سلوكية فإنه يعلو بها، وهذا معنى قوله سبحانه قد أفلح من تزكى وقد خاب، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والآية الأخرى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إلى غير ذلك. الإنسان المؤمن الذي يزكي ذاته

يزكي نفسه، يزكي قلبه، يزكي روحه، ولا تكون التزكية من خلال الكلام، وإنما كما ذكرتم قبل قليل من خلال المجاهدات، من خلال الطاعات، من خلال العبادات، من خلال القربات، من خلال الحسنات التي تتقرب إلى الله عز وجل. ولقد ذكر الإمام الغزالي والإمام الجنيد رحمهم الله تعالى وغيرهم من أئمة السلف والصالحين

0: أهم تزكية الذات والنفس، ولذلك لهذا الدين الإسلامي كله قائم على الإخلاص، قائم على المحبة والرحمة، قائم على الفناء في حب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل عبادة لا توجد فيها إخلاص فلا فائدة ولا ثمرة منها. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، خذوه وشركه إلى النار. والآية صريحة بذلك أن ديننا الإسلامي كله قائم على الإخلاص والصدق والتوجه إلى الله، وهذا سبب في تزكية الذات، وهذا معنى قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله عز وجل بين في آخر سورة الكهف أن الذي يريد أن يرجو لقاء الله عز وجل، وأن الذي يريد أن يصل إلى مرتبة من الإحسان والتزكية، فما عليه إلا أن يترك المراءة وأن يترك الشهرة والسمعة والنفاق، إن كان في الطاعات أو النفاق الاجتماعي إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص سبب رئيسي في تزكية الذات، وهذا معنى قول الناظم: والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص.
1: إذا الأساس هو الإخلاص فضيلة الدكتور.
0: نعم، لذلك الإخلاص هو سبب رئيسي في التزكية، سبب رئيسي في الترقي في الذات، سبب رئيسي في إصلاح الذات. إذا أنت ما أصلحت ذاتك، بنحكي يعني بصورة عامة مشان الكل يعني يفهم علينا، إنه إذا أنت ما كنت مصلح نفسك بينك وبين الله، فكل ما يظهر من وراء ذلك فلا فائدة ولا ثمرة منه. ولذلك شبه الله عز وجل المنافقين أنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لذلك الرياء والسمعة والشهرة من أعظم أمراض القلوب، كما ذكرها العارفون وأهل التصوف والسلوك، على أن هؤلاء الذين يخادعون الله والذين يخدعون أنفسهم فإن أعمالهم تذهب هباء منثورا، ولا يصلحون أنفسهم ولا ذواتهم ولا مجتمعاتهم ولا أسرهم.
1: نعم، والإنسان يعني كما هو في هذه الحياة الدنيا
0: مجاهدات
1: يعني في مجاهدته لنفسه وإخلاصه لربه تبارك وتعالى ومقارعته قضية النفاق، إما يعني إن تعرض لموقف من المواقف إما أن يوافق على هذا الموقف أو ينافق
0: أو ينافق
1: أو يفارق
0: أبدا.
1: نعم، والمفارقة
0: هي سبب في النجاة،
1: في النجاة.
0: وهذا دكتور علي الكلام يعني للجميع، إنه كثير مثل ما ذكرت كثير من المواقف الاجتماعية والدينية وفي الأفراح وفي الأتراح، الإنسان يعني يكون في موقف لابد من إما أن يأخذ فيه قرار، إما أن يفارق ذلك المجلس إذا كان فيه نفاق وفيه معاصي وفيه مجاملات على حساب الدين والأخلاق والقيم، وإما أن ينصح أو أن يترك ذلك المكان.
1: تمام. فضيلة الدكتور، يعني الإسلام دين ودنيا، وقضية الإحسان لا تمس يعني القضايا الروحية أو القضايا الخاصة بالشعائر التعبدية، بل هي تمس أيضا الجوانب الاجتماعية في حياة المسلم. تحدثنا فضيلتك عن قضية الإحسان في التعامل مع الوالدين، عن قضية الإحسان مع الأقارب، عن قضية الإحسان مع الجيران، لأن من مقاصد تشريع الإحسان في الإسلام بناء مجتمع متكافل متحاب، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذا هو معنى الإحسان الذي ينبغي أن يسود في المجتمعات العربية والإسلامية.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بما تفضلتم به يبدو أن الإحسان يعني رداء يغطي جميع مناحي الحياة، لا يقبل أن يكون الإنسان محسنا في جانب ومسيئا في جانب آخر، حتى تبدو الشخصية الإسلامية المتكاملة التي تبسط الإحسان في جميع الأذرع وجميع المناحي، لكي يبدو مجتمعنا بنضارته وقوة عطائه أفضل وأكمل. في هذا يا سيدي يوجد عندنا أصل وقاعدة، قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الأولى. وبالوالدين إحسانا، يعجبني ما قاله أهل التفسير عند كلمة وبالوالدين، الباء حرف جر صحيح، لكن هذا للإلساق لكي تكون ملتصقا شديد القرب، شديد القرب.

0: الوالدان لا يكفي في التعامل معهما مجرد يعني توفير المأكل والمشرب والنظافة الشخصية، هم يريدونك أنت، يريدون أن تجالسهم وأن تخالطهم وأن تلبي حاجاتهم وأن تكون حاضرا معهم. ذكر العلماء في هذا وجوها، قالوا إن الإحسان خلق رفيع وقربة عظيمة تتمثل في زيارتهم ومساعدتهم وإلانة الكلام لهم. إلانة الكلام، من لانت كلمته وجبت محبته، ومعاملتهم بحسن الخلق والوقوف إلى جانبهم في الفرح في الحزن، السؤال عنهم، الإهداء إليهم. من فوائد ذلك فعلا أن تحس بأن لك امتداد، أن لك جذور، لأنه كما تدين تدان، بكرة تكبر أنت الثاني وتصير أبو إليك أولاد كما تدين تدان. فيقوي هذا السلوك اللحمة الاجتماعية ويرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي. حتى لو وسعنا الدائرة أكثر عن بعيدا عن الوالدين، يعني الوالدين على الرأس والعين، الوالدان على الرأس والعين، لكن ما في أقارب وفي جيران، كيف نتعامل معهم بنفس الطريقة؟ أن تنظر إلى من هو أكبر منك سنا كأنه والد، اللي مثلك كأنه أخ، اللي أصغر منك كأنه ابن، وهكذا.
1: لكن هل هذا المعنى متفشي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟
0: مع الأسف موجود.
1: يعني هل يحترم الصغار؟ نعم. جل الصغار في المجتمعات العربية والإسلامية هل يحترمون الكبار؟
0: والله هو موجود
1: في حافلات، في المواصلات، في الطرقات،
0: في الأفراح، في الأطراح. وزارة المباركة ليش اختارت هذا الموضوع؟ تريد أن يفشو هذا السلوك الحسن، حتى تصير تشعر أنه اللي حواليك أهلك، ليسوا أعداء وليسوا أنداد وليسوا مناكفين، ولكنهم يعني مكملون لك، أنت بتحتاج اليوم وهو يحتاجك بكرة، وهكذا. في الإحسان إلى الجوار والإحسان إلى الأقارب، ورد هذا في القرآن، قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة. بالنسبة للجيران إكملت الآية يا سيدي، قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربة، الباء كمان لزقت بذوي القربة، خلي الإحسان
1: ملتصقة.
0: مع الأسف والله يا سيدي بعض الأبناء ما بيعرف ابن عمه مين هو، لو تقول له هذا ابن عمك يقول مين عمي أصلا، مع الأسف. أما بيعرف المشاهير فبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامى، في عندك أيتام بحاجة لكلمة تجبر خاطرهم، والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنوبي والصاحب بالجنب. صاحبك اللي تركب معاه بدك تسافر بالطيارة 6-7 ساعات تلاقيك ما بتحكي معه ولا كلمة، هذا يجوز الحكي؟ صاحب بالجنب احكي معه، لو راكب معها مشوار بالباص احكي معه. هذه المخالطة في من وراها ترى ثمرات كثيرة، بتعمل ألفة، بتعمل محبة، بتعمل لحمة اجتماعية. سيدي ونبتعد عن الخيلاء والفخر، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
1: نعم، بارك الله فيك، احنا عشان الوقت يعني ما يداهمنا فضيلتك، فيما يتعلق بقضية يعني الأيتام والفقراء، كما ذكر فضيلته قبل قليل، يعني الأيتام بحاجة إلى من يجبر خاطرهم،
2: نعم،
1: إلى من يحسن إليهم، والفقراء والمحتاجون مثلهم في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا نموذجا في قضية الإحسان إلى الفقراء في فقراء الصفة.
2: نعم.
1: والصفة مكان مظلل خلف المسجد النبوي، كان يأوي إليه عدد من الصحابة الكرام من المهاجرين من الفقراء، كان عددهم يناهز 70 صحابيا، لا مأوى لهم، لا سكن لهم، لا عمل لهم،
0: جاهزين للدين هذول.
1: نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بكفالتهم.
2: نعم.
1: نتحدث عن قضية الإحسان إلى الفقراء وإلى الأيتام من خلال ما قدمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال.
2: بارك الله فيكم يا سيدي. قوله سبحانه وتعالى مبينا أن للمحسنين صفات وأن لهم سمات خاصة بهم، وأن هؤلاء المحسنين لابد أن يتصفوا بهذه الصفات كما ذكرتم فضيلتكم، وهو أن يحسن إلى الخلق خاصة إلى الفقراء وإلى المساكين. وهذه المعاني بينها القرآن الكريم في قوله تعالى مبينا صفات هؤلاء المحسنين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم

0: استغفرون وفي هنا محل الشاهد وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذا الإحسان كما ذكر أيضا فضيلة الدكتور عبد الرحمن إنه ليس متخصصا في جهة دون جهة، قيام الليل نوع من الإحسان، الاستغفار نوع من الإحسان، ولكن هذا لا يكفي الصلاة والصيام والظواهر من العبادات، لا بد من تقديم المساعدات إلى الفقراء وإلى المساكين، ولا بد من تقديم المال إلى هؤلاء المحتاجين. ولذلك النبي عليه وآله الصلاة والسلام كان أكثر الناس إحسانا مع الخلق، حتى مع الحيوانات مع النباتات، وهذا المعنى نحتاجه الآن دكتور علي المناصير في مجتمعاتنا، أن نحسن إلى الكبير إلى الصغير إلى الفقير إلى المسكين إلى الضعيف إلى المستضعف إلى المريض إلى أمور كثيرة، ونجد أن الإحسان في مجتمعاتنا قليلة. لابد من أن نظهر وأن نبين أن هذا الدين قائم على الإحسان، فكل دين من غير إحسان لا معنى ولا قيمة له. ولذلك عندنا من قواعد هذا الدين وهو الإحسان،
1: كل تدين يعني بلا
0: كل
1: إحسان،
0: تدين بلا إحسان فلا فائدة من ذلك. أنت لماذا تصلي، لماذا تصوم، لماذا تفعل هذه الأشياء؟ من أجل أن تحسن إلى الخلق. بالنهاية لو أنك صليت وفعلت ما فعلت من الطاعات والعبادات وأنت تسيء إلى غيرك لا فائدة من ذلك. وهذا معنى ذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، إن لي جارة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة صوم وصدقة وصلاة ولكنها تؤذي جيرانها. ماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل لها إن صلاتها تشفع لها أو قيامها إلى غير ذلك، قال فبشرها أنها في النار.
1: تمام.
0: فالمسألة خطيرة جدا.
1: نعم. نعم. هذا فيما يتعلق بقضية الفقراء الأيتام.
0: نعم.
1: يعني الآن قدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم جملة من التشريعات المتعلقة بقضية كفالة اليتيم، الإحسان إلى اليتيم.
0: نعم.
1: كيف رب الصحابة على هذا الأمر فضيلتك؟
0: يعني الأحاديث في ذلك صريحة وواضحة، أن وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى الوسطى وإلى السبابة. معنى ذلك إذا أردت أن ترتقي إلى معاني الإحسان العالية عليك أن تحسن إلى هؤلاء الأيتام الذين جعلهم الله عز وجل سببا لك في دخولك للجنة. ولذلك هذا نوع من أهم أنواع الإحسان، وهو كما ذكرتم الأيتام، مساعدة الفقراء، المساكين،
1: يعني
0: كفالة الأيتام.
1: خلينا من البداية. نعم. لاحظ كيف أنه فضيلتك يعني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ميز المرأة التي يتوفى زوجها ويكون لها أطفال أيتام منه ولا تتزوج، ما يعني يجوها الخطاب والطلاب وتأبى الزواج في سبيل الحفاظ على هؤلاء الأيتام، ما مكانتها غدا في الجنة؟
0: لذلك لها مكانة عظيمة جليلة عند الله عز وجل، وهو سبب في دخول الجنة بسبب رعايتها لهؤلاء الأيتام وسبب احتضانها لهؤلاء الأيتام الذي عندها. لذلك الله عز وجل بيّن أن لكافل اليتيم ولراعي اليتيم وللقائم على اليتيم هو سبب في دخوله للجنة. أريد أن بس أن أنوه إلى موضوع الإحسان إلى الخلق وإلى خاصة الفقراء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل من أحب الخلق إلى الله قال أنفعهم إلى عياله. إذن الإحسان إلى الخلق. أيضا عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ديننا قائم على تفريج الكرب وتيسير الأمور وقضاء حوائج الخلق، أيضا هذا من أعظم معاني الإحسان. لذلك يقول عليه وآله الصلاة والسلام فيما معناه من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. فنحن نرجو من الآن من الناس مساعدة بعضنا البعض، أن نقدم الزكوات الصدقات، أن نقف مع المستضعفين في أردننا على أرض غزة على أرض فلسطين في أي مكان بحاجة إلى فقراء ومساكين ومساعدات، هذا يجب وجوبا أن نقدم لهم.
1: تمام. فضيلة الدكتور عبد الرحمن، أيضا الإحسان باعتبار أن الإسلام كما ذكرنا دين ودنيا، يركز الإسلام على قضية الإحسان في المعاملات الدنيوية من خلال الإتقان، من خلال أداء الأمانة، من خلال ترك الأثر الطيب. نعم. لدى الآخر. نتحدث عن قضية حرص الإسلام على إتقان الأعمال في الحياة الدنيا أيا كانت طبيعة هذا العمل، سواء نجار، طبيب، مدرس، معلم، موظف، حداد، مهندس،

0: في أي موقع؟
1: في أي موقع كان.
0: نعم
1: تفضل.
0: سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب، شوف إن حرف توكيد، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه،
1: باعتبار أنه إحنا قلنا من معاني الإحسان الإتقان.
0: الإتقان.
1: نعم.
0: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. في شغل بلغتنا الشعبية نسميه شلفقة، وعلى عينك يا تاجر، وعبارة عن خداع وتضليل، بعدين هذا ينكشف، الطلاء العارض هذا ينكشف وتبدو الأمور على حقيقتها، لكن إتقان العمل هذا يعني صفة وسمة من سمات الصالحين. إتقان العمل على أحسن وجه بعيدا عن التقصير، لا نقصر. ولم أرى في عيوب الناس شيئا، هذا المتنبي يا سيدي يقول، ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. إذا شيء تقدر تتممه وتخليه ناقص هذا عيب. ولهذا نؤدي العمل بعيدا عن التأجيل والتسويف. يعني صار الآن سيرة يقول الناس إنه كثير من أهل الصناعة والأعمال الحرة خلينا نقول يعني يسوف ويماطل ويؤخر ويضيع وقتك ويفزر قلبك.
2: نعم.
0: يعني آذيك نفسيا، أنت مش فاضي، أنت مخصص لها الشغلة هاي يوم يومين ومتفضي، لكن يأجل شغلك وآذيك، وزيادة على الغش وزيادة على طلب الأجور وزيادة على الخداع والتضليل. الشيء الثاني يا سيدي من حسن المعاملة احترام الوقت، احترام الوقت والإنجاز ضمن المدى المتفق عليه. كثير من مشاريع، من مشاريع على مستوى كبير وعلى مستوى صغير وفردي تتأخر أمور يعني ما في داعي لهذا التأخير. الإنجاز، الإنجاز هذا عمل طيب، ننجز بالوقت المحدد. الصدق، الشفافية، تروح تشتري شغل يقول لك هاي أحسن بضاعة على وجه الأرض، هذه بضاعة موديل كذا، سنة كذا، بلاد كذا، وهي ممكن يخدعك بورقة أو لزقة يحطها على الصنعة،
1: على مكان الصنع
0: مشان يعطيك إياها صنعت في بلد أنت بدك إياه.
1: إذا نتوقف عند هذا المعنى فضيلتك ونكمله إن شاء الله بعد الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يحين الآن موعد أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله عز وجل سيرفع على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. يعني كنا نود أن نتحدث عن قضية الإحسان في المعاملات الدنيوية من بيع وشراء وعمل ووظيفة وما إلى ذلك من أمور الحياة الدنيا، من خلال إتقان وأداء الأمانة وترك الأثر الطيب في متلقي الخدمة أو متلقي هذا العمل فضيلة الدكتور، لكن وقت ما يسعفنا ننتقل الآن إلى فضيلة الدكتور مصطفى. قضية الإحسان مع الخصوم، النبي صلى الله عليه وسلم عد يعني قضية الفجور في الخصومة أمارة وعلامة من علامات النفاق، وإذا خاصم فجر آية المنافق
1: ثلاث
0: وفي رواية أربعة، وذكر منها وإذا خاصم فجر. نتحدث بدقيقتين الله يكرمك عن قضية الإحسان في الخصومة مع الخصم، ورأينا ذلك متجسدا في سيرة صلاح الدين الأيوبي. كيف أنه أثناء الحروب الصليبية عندما علم بأن ريتشارد قلب الأسد وهو أحد قادة الحملات الصليبية قد مرض، بعث إليه وأرسل إليه طبيبه وهو صلاح الدين هذا. تفضل يا سيدي.
1: أحسن الله إليكم. يعني موضوع النزاعات والخلافات وعلاقة ذلك بالإحسان، كان ذلك أيضا متجسدا وواضحا في سيرة النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لو قرأنا السيرة النبوية واستقرأناها كاملة من ألفها إلى يائها لوجدنا أن الإحسان قائم من خلال صفات النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، مع غير المؤمنين، مع أهل الكتاب، مع الذين عادوه من قريش. وكلنا نعلم عندما دخل مكة المكرمة صلى الله عليه وآله وسلم فاتحا منتصرا مؤيدا من الله عز وجل، دخلها متواضعا متأطئا رأسه، كل ذلك تذلل وتواضع يدل على خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فجمع هؤلاء الكافرين وصناديد قريش فقال لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن صفح وعفى عنهم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بل بعد هذه المخاصمات التي أوجدوها مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يجابه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخصومات بخصومات أخرى، وإنما بالصفح والحلم والمحبة والرحمة والعفو، بل أكثر من ذلك دعا لهم بالهداية والإصلاح. فهذا قمة الإحسان. ولذلك الله عز وجل بيّن أن المسلم الحقيقي هو الذي يحسن إلى الآخرين خاصة مع خصومه. ولذلك يقول الله عز وجل معرفا الإحسان وصفات المحسنين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي جاءه فقال: يا رسول الله، هذا ما منشوفه الآن.

0: في محاكمنا الشرعية والنظامية والخوات والأسر منازعات وخلافات، أنا بزوره هو ما بزورني، أنا هو بيحكي عني هو أسائلي أنا ما رح. فإذا ليس شرطا من الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك، أن تحسن إلى من أساء إليك، هذا هو قمة الإحسان، وهذا مفهوم يجب أن ينشر في المجتمعات الإسلامية، أن تحسن إلى من أساء إليك، أما أن تحسن إلى من أحسن إليك هذا أمر طبيعي معروف. لذلك يقول ابن عطاء الله الأسكندري: جبلت حب النفوس على من أحسن إليها. لذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي أهله فقال: يا رسول الله إني لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأصلهم ويقطعونني. قال: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير. إذن باختصار نحن علينا أن نحسن إلى الآخرين، لو كانوا الآخرين مسيئين، لو كانوا مذنبين، لو كانوا عصاة، نبادر بالإصلاح، ولو كنا كذلك لتغير حالنا ولا أصبحت كلمتنا كلمة قوية أمام الأعداء، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة في موضوع الإحسان.
1: بارك الله فيك. بدقيقتين فضيلة الدكتور عبد الرحمن، الإسلام سبق كل الحضارات الإنسانية في قضية الإحسان إلى الحيوانات.
2: نعم.
1: يعني الحضارة الغربية
2: نعم. نعم.
1: يعني ما سبقتنا في قضية الإحسان إلى الحيوان، بدلالة يعني ساحة المرجى بدمشق الشام.
2: يا سلام.
1: هذه الساحة كانت وقف مخصص للخيول عندما تكبر في عمرها.
2: يا سلام.
1: ترسل هذه الخيول إلى تلك الساحة، إلى ساحة المرجى، حيث يعني مروج العشب ونهر بردة، الماء والعشب والرعاية الحسنة. هذا يدل على قضية الإحسان إلى الحيوان في حضارتنا العربية والإسلامية. كيف أن جملا اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء معاملته لصاحبه، وظهر لنا موقف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. بدقيقتين الله يكرمك.
2: يا سيدي، يا حسرة على العباد، عندما يبتعد الناس عن شريعة الإسلام يقع الضنك والضيق والإهمال للحياة على سعتها وعلى عرضها وطولها، لكن الدقائق هاي تضيع تحت الرجلين مع الأسف. حديث الهرة يا سيدي، بدناش نتوسع كثير. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فاللي عذب هرة كان يدخل النار، كيف اللي يعذب البشر؟ حديث الكلب الذي سقى الكلب: لقد بلغ الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، عب الخف الماء وسقى الكلب، دخل الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، الداب بتحكيش، المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. حديث الجمل لما دخل سيدنا النبي حائط لأحد الأنصار فقال: من صاحب هذا الجمل؟ قال: صبي من الأنصار، أنا يا رسول الله. قال: إنه جاء يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. حديث الحمرة اللي كانت تعرش فوق رؤوس الصحابة، فالنبي انتبه عليه الصلاة والسلام، قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. حديث رائع رائع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، خلي الإبل توكل على الطريق، ما هي أرض خصبة. وإذا سافرتم في الجدب، منطقة صحراوية ما فيها إشي، فأسرعوا عليها السير حتى يعني تقطعها بسرعة وما تتحمل الشدائد. هذا يا سيدي يعني قليل من كثير من حظ الحيوان من هدايات الله رب العالمين، فيا ريت الإنسان يعني تصل مثل هذه الحقوق والحماية والرأفة والرحمة. تلاحظ يا سيدي
0: تقليد الغرب
2: الناس كذلك. والله نعم. تجد في قسوة، في إيذاء، تهديم، قتل، إيذاء.
0: حكى الدكتور علي الله يجزاه الخير لما نصير إنه موضوع تقليد المسلمين للغرب في موضوع الحيوانات وغير ذلك. الإسلام كما ذكر سبق هذه الحضارات جميعها، ولكن المسلمون هم الذين تخلوا عن هذه المعاني العظيمة في حقوق الحيوان والنبات والإنسان.
1: بدقيقة فضيلة الدكتور مصطفى، ثمار الإحسان في الدنيا والآخرة.
0: يعني الإحسان ثمار واضحة بينة، أن يكون المجتمع قائما، إذا انتشر وشاع فيه الإحسان يكون المجتمع في أمن وأمان واستقرار ورحمة، وكل من المسلمين يحب الآخر، وكل يكون في مجتمع متوحد ملتزمون بالقوانين وبالأنظمة للمجتمع وللدولة، والحاكم يحب المحكوم والمحكوم يحب الحاكم، وتصبح هناك لحمة اجتماعية قائمة على المحبة والرحمة والمودة.
1: نعم، طبعا المسلم مطالب بالإحسان إلى البيئة التي يعيش فيها، إلى المكان الذي يعيش فيه.

0: يمكن التأصيل الشرعي لمبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال حرص الإسلام على الإحسان، لأن العلاقة بين المحافظة على النظافة والإحسان في الإسلام هي علاقة الأصل بالفرع والتطبيق بالروح. فالإحسان في الإسلام يعني التميز والإتقان وبذل الخير للآخرين وتجنب إلحاق الأذى بهم، والنظافة هي أحد أبرز التطبيقات العملية للوصول إلى هذا المستوى الإيماني العالي. ذلك أن النظافة صورة من صور إتقان العبادة في علاقة الإنسان مع ربه تبارك وتعالى وإحسان هذه العلاقة. وبينا بأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، والإسلام لم يجعل النظافة مجرد سلوك دنيوي، بل جعلها طهارة تعبدية وشرطا لصحة العبادات. العناية بالمظهر في الجمع والجماعات، أمر الإسلام بأخذ الزينة وتطيب الرائحة، سن غسل الجمعة، بين بأن النظافة من شعب الإيمان وأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. بين بأن الإحسان إلى الناس يتضمن كف الأذى عنهم وتقديم ما ينفعهم، والنظافة جزء أساسي من هذا المفهوم لقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن جملة إماطة الأذى عن الطريق رفع القمامة ووضعها في مكانها المعد لها، تنظيف الشوارع، تنظيف المرافق العامة، عدم إلقاء النفايات إلا في المكان المخصص لها، هو تطبيق مباشر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أيضا تجنب إيذاء الآخرين، تجنب تلوث وتلويث البيئة، يعد هذا الأمر تطبيق للنهي عن إلحاق الأذى بالآخرين في الإسلام، من باب أنه لا ضرر ولا ضرار، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك الأمر حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء القاذورات في موارد المياه أو في ظل الأشجار أو في طرق الناس والأماكن التي ينتفع بها أفراد المجتمع، واعتبر ذلك سببا للانتهاك واستحقاقا للعنة لما فيه من إساءة وأدم إحسان. الإسلام بيّن بأن الإنسان مطالب بالإحسان إلى البيئة المحيطة به، باعتبار أن ذلك من جملة عمارة الأرض المكلف بها هذا الإنسان، انطلاقا من قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا لها. بعبارة مختصرة، النظافة في الإسلام ليست مجرد عادة صحية، بل هي تعبد سلوكي. عندما تنظف بيتك أو جسدك بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وتظهر جمالية الإسلام وحرص الإسلام على عدم إيذاء الخلق، فأنت هنا تترجم مفهوم الإحسان واقعا مشهودا، انطلاقا من أن يعني بينا تعريف الإحسان هو الصدق مع الحق والخلق مع الخلق، ومن جملة هؤلاء الخلق البيئة والمكان الذي نعيش فيه. كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور عبد الرحمن إبداع، فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، على هذه المعلومات القيمة. الشكر موصول كذلك مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك وسلطان عمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة، وجلالته يشدد على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنيه وأراضيه. سمو ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددا من القرى. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عن سلسلة إجراءات أمنية في الضفة الغربية المحتلة تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة. برنامج الأغذية العالمي يحذر من اضطراره إلى خفض مساعداته الإنسانية في قطاع غزة ما لم يحصل على تمويل عاجل. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في جنوب لبنان بالتزامن مع عمليات تمشيط وتقدم آليات عسكرية في مناطق حدودية. الرئيس الأمريكي يقول إن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مزيد من الضربات العسكرية. تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة. الرئيس الأوكراني يحذر من إمكانية وقوع ضربة روسية كبيرة في غضون 48 ساعة. محلياً، وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم مؤتمر استثماري أردني أوروبي في تشرين الثاني المقبل. وزير الصناعة يعلن إعفاء الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها إلى الولايات المتحدة بشكل كامل من الرسوم الجمركية. الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية.

0: للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكلك؟
3: لأني جاي من الجيم.
2: أي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم اصيلة وافاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
8: وين هالغيبة يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش.
8: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
9: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
8: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
10: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية.

الخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. كيف بي؟

0: كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محافظة

0: مجلس الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

أولم يتفكروا في أنفسهم

الصالحين. ويوم

وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.

وكذلك تخرجون.

ومن آياته خلق السماوات والأرض.

دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

فطرة الله التي فطر الناس عليها

فتمتعوا فسوف تعلمون.

فآت ذا القربى حقه والمسكين

ولئن أرسلنا ريحا فرأوه

البعث فهذا

فاصبر إن وعد الله حق ولا يس

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ أحمد نعينع ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية في هذا اليوم سوف نبدأ بشرح منظومة السلسبيل الشافي. منظومة والنظم، النظم هو الكلام المنظوم على الوزن والقافية كالشعر تماما، ولكن الهدف من المنظومات هو جمع المادة العلمية في أقصر عبارة بأسلوب سهل يسير لطلبة العلم. طبعا الشعر والنظم كلاهما يسير وفق البحور الشعرية، ولكن الفرق بينهما أن الشعر فيه العاطفة أكثر، يعتمد على العاطفة، مثل المدح والهجاء عكسه، والرثاء والفخر وغيرها من والغزل وغيرها من المواضيع. إنما النظم عندنا متن، وعندنا مادة علمية في التفسير، في أصول الحديث، في المواريث، في أي مادة من المواد أريد أن أوصلها للطلبة، بدل ما أن تكون منثورة نثرا أريد أن أجعلها منظومة منظما، لأن هذا أسهل لطلبة العلم في حفظها ومراجعتها من النثر. إذن هذه منظومة السلسبيل الشافي في علم التجويد، وهي متن شعري للشيخ عثمان سليمان مراد، يقع في 665 بيتا، شرح فيها قواعد التجويد برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية بطريقة سهلة مبسطة. وهذه المنظومة تعتبر من أهم منظومات التجويد التي يعتمد عليها طلبة العلم. نظم الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة على بحر الرجز، وبحر الرجز يقوم في أصله على تكرار تفعيلة مستفعل ست مرات، ثلاثة في الصدر ومثلها في العجز. بحر الرجز هو بحر مشهور عند في الشعر العربي، وخاصة في نظم العلوم، ولذلك يسمى ببحر العلوم أو حمار الشعراء. حمار الشعراء لسهولته ويسره وسلاسته، وبحر العلوم لاعتماد العلماء عليه في نظم المتون العلمية، وذلك لتطويعه الصعب وسهولة صياغة العلوم والأحكام الفقهية والتجويدية وغيرها عبر أبياته لتسهيل حفظها. أبرز

الموضوعات التي ذكرها أو ذكرتها منظومة السبيل الشافي، أولا المقدمة التي بدأ بها بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واسم المنظومة وغير ذلك، ثم أحكام النون الساكنة والتنوين، الإظهار، الإضغام، الإقلاب، الإخفاء، ثم أحكام الميم والمين والنون المشددتين والميم الساكنة، ثم المدود وباقي أحكام التجويد إلى نهايتها، لنهاية الأحكام كما سيأتي معنا. من ميزات هذه المنظومة في أنها تعتبر جسرا تعليميا يربط المبتدئين بالمتقدمين في علم التجويد، وتتلخص قيمتها العلمية في النقاط التالية: أولا، سهولة هذا النظم ووضوحه، فقد صممت لتقريب علم التجويد للمبتدئين، وعبارتها سهلة بسيطة، سيما أن الناظم عاش في العصر الحديث. ثم شمولية، تتميز بالشمولية لأنها شملت معظم إذا لم يكن جميع أبواب علم التجويد، قامت بتغطية كافة أبواب التجويد التي يحتاجها طالب العلم، أكثر من تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية. شرحت هذه المنظومة شروحات كثيرة مكتوبة وكذلك عبر التصوير الفيديو. من شرح هذه المنظومة الناظم نفسه عثمان سليمان مراد في شرح منظومته في كتابه السبيل إلى شرح السلسبيل، وهو الشرح الأصلي إذا احتاج الإنسان أن يرجع إلى أي معلومة يرجع إليه. ثم شرحها كذلك الدكتور توفيق أسعد حمارشي والدكتور محمد خالد منصور، كلاهما أستاذي درست عليهما في كلية الدعوة وصول الدين، شرحها في كتاب الوافي في شرح السلسبيل الشافي، وهذا شرح حديث أيضا، واقتسم المشايخ الشرح هذا المتن، فشرح الدكتور توفيق أسعد حمارشي بدايته، وشرح دكتورنا وأستاذنا محمد خالد منصور النهاية. أولا نبدأ بالتعريف بالشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله تعالى. نسبته هو عثمان بن سليمان مراد علي آغا، ولد سنة 1316 الموافق ل 1898 من أبوين تركيين. أبوه طبعا كان من ضمن الحامية التركية، وكان قائدا للفرقة التركية في شمال الصعيد، فكان ابنه طبعا معه من ضمن العائلة، وأرسل ابنه لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فحفظ عثمان سليمان مراد حفظ القرآن الكريم في الكتاب وهو صغير، ثم التحق بالأزهر الشريف بالقاهرة وأتم تعليمه فيه حتى حصل على درجة العالمية. بعد تخرجه من الأزهر تولى تدريس القراءات والتجويد في صحن المسجد الأزهر، ثم عين في الوقت نفسه شيخا لمقراءة مسجد الإمام الحسين عليه، معروف في القاهرة مسجد الأزهر ومسجد الحسين كلاهما قريب من بعض، فكان يدرس هنا وكان يدرس هنا، وكذلك كان يدرس في مسجد السلطان أبي العلاء. شيوخه تلقى التجويد والقراءات على عدة شيوخ، منهما الشيخ حسن بن محمد بدير المشهور بالجريسي الكبير، ابنه الجريسي الصغير، إذن هو الجريسي الكبير رحمه الله تعالى، قرأ عليه القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من الشاطبية والطيبة. كذلك الشيخ السابق محمد السبكي رحمه الله تعالى قرأ عليه القرآن الكريم بالقراءات العشر الصغرى من الشاطبية والدرة، والشيخ إبراهيم علي سعد قرأ عليه برواية حفص من طريق الطيبة. أما تلامذته كثر لأن الأزهر مطروق ويأتيه الطلاب من جميع أنحاء العالم، بعضهم يقرأ عليه القليل وبعضهم الكثير، بعضهم رواية بعضهم أكثر، فتلاميذه كثر طبعا، ولكن الذين ذكروا وحصروا يعني منهم الشيخ إبراهيم مراد خليل والشيخ إبراهيم صالح والشيخ أبو العنين
أبو العنين شعيب.

عيشة القارئ الشهير أبو العنين يعني، والشيخ سعيد حسن سمور الأردني، هذا أردني درس في مصر وقرأ على الشيخ السلسبيل الشافي وغيره، وعاد وهو مدرس في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية رحمه الله تعالى، وكان أيضا يدرس في أكثر من مسجد في عمان، ودرس عليه في فترة السبعينات والثمانينات، درس عليه عدد كبير من طلبة العلم القرآن الكريم والتجويد. من ضمن الطلاب أيضا الدكتور عبد العزيز عبد الحفيظ والشيخ عبد الغني الفكهاني وشيخنا الشيخ عبد الفتاح مدكور بيومي رحمه الله تعالى، والشيخ علي أحمد حمص ورحمه الله تعالى، والشيخ علي محمد حسن العريان ومحمد الطوخي ومحمد مرسي مشالي والشيخ محمد علي البنا القارئ الشهير. وذكر شيخنا الدكتور توفيق حمارشة أن منهم الشيخ حمزة طاهر محمد، وهذا من علماء الأزهر، قدم إلى بلدة شيخنا إلى بلدة يعبد في قضاء جنين، وقام بتدريس هذا المتن للطلاب في ذلك الزمان، ومن ضمنهم شيخنا الشيخ توفيق حمارشة. وأنا درست في كلية الدعوة أصول الدين عندما كنت طالبا، درست على الدكتور توفيق حمارشة، وكان كثيرا ما يستشهد بأبيات السلسبيل الشافي، وهو يدرسنا اللغة العربية والصرف والنحو وغيرها من العلوم، وكان يحفظ هذا المتن. وذكر عن الشيخ حمزة طاهر وهذا هذه المنظومة، ولذلك هو شرحها فيما بعد. مؤلفات الشيخ عثمان سليمان مراد: منظومة السلسبيل الشافي في التجويد، ومنظومة قصر المنفصل لحفص عن عاصم الطيبة، وديوان شعر اسمه خلاصة الأشعار ونزهة الأفكار، والبدر المنير في قراءة حمزة الشهير، والرسالة المهمة في قراءة أهل سما، وإتحاف الأنام في وقف حمزة وهشام، وسفينة القراء في تحرير قراءة السبع، وغيرها من المؤلفات. وفاته بعد رحلة طويلة في خدمة علوم القرآن والقراءات، توفي في سنة 1382 الموافق ل 4/1/1963 عن عمر 65 عاما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإسناد المؤدي إلى هذه المنظومة أرويه عن شيخنا الشيخ عبد الفتاح مدكور بيومي رحمه الله تعالى، ولد سنة 1350 وتوفي 1441 الموافق ل 2020 رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة أنا سمعتها منه كاملا وقرأتها عليه، وكذلك سمعتها من قراءة زوجتي عليه عندما قرأتها عليه وأجازنا بها، عن ناظمها الشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله تعالى. اسم هذه المنظومة السلسبيل الشافي في التجويد. معنى السلسبيل تعني في القرآن الكريم الشراب اللذيذ العذب الذي يسهل مروره في الحلق لشدة صفائه وعذوبته، وهو وصف لعين ماء في الجنة، وقد وردت مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة الإنسان في قوله تعالى عينا فيها تسمى سلسبيلا. إذن هذا السلسبيل. الشافي أي الكافي في ذكر المعلومات المطلوبة لطالب علم التجويد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بدأت بالحمد، أولا بسم الله الرحمن الرحيم الخطبة، يقول: بدأت بالحمد وبالصلاة على النبي وآله الهداتي. بدأ المصنف رحمه الله تعالى منظومته بالبسملة، ثم الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الهداة المهديين. قال على النبي بالتخفيف للضرورة الشعرية، وبدأ بالحمد والصلاة عملا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أو بالحمد فهو أقطع أو أجذم. رواه الطبراني وأبو داود وابن ماجة بإسناد فيه ضعف. ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء من الأدعية. يعني رواه أبو داود والترمذي.

ويفضل طبعا الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر على أحدهما، استجابة لقوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى: وبعد خذ نظما أتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجود. وبعد يعني أو أما بعد، خذ يعني معناها فخذ، لأن أما بعد تأتي بعدها الفاء فخذ، وحذفت هنا الفاء للضرورة. أما بعد فخذ يعني خذ هذه المنظومة، فإنها رتبت ترتيبا جيدا في ذكر أحكام التجويد، وتعينك على معرفة أحكام التجويد بالتفصيل. يهديك يعني إلى طريق الصواب، وإلى معرفة أحكام التجويد إذا أردت أن تجود القرآن الكريم. سميت هذه المنظومة، سميته وهذا النظم سميته بالسلسبيل الشافي، فهو لتجويد القرآن كافي. طبعا معروف فهو وفهو لغتان، وهنا ذكرها بإسكان الهاء لمناسبة الوزن. سميته بالسلسبيل، سميت هذه المنظومة بالسلسبيل الشافي، فهي فعلا اسم على مسمى كما ذكرت، لأنها سهلة الشراب، وأيضا هذه المنظومة سهلة العبارة، ويستطيع الإنسان عندما تدخل أذنه وعقله وقلبه معرفة أحكام التجويد فيها، خاصة إذا كان يقرأ على الشيخ ويطبق هذه الأحكام. فهي لتجويد القرآن كافي، فهي تؤهل صاحبها إلى قراءة القرآن الكريم وفق أحكام التجويد، وهي كافية له، ولا يحتاج بعدها إلى مزيد من الكتب والمنظومات والمؤلفات لاستيعاب ومعرفة أحكام التجويد. فمن بالقبول يا الله، وانفع به جميع من تلاه. المؤلف هنا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل، وأن ينفع به جميع من قرأ هذه المنظومة وتعلمها ودرسها. فمن بالقبول يا الله، معروف أن اسم الجلالة الله همزته همزة وصل، ولكن إذا دخلت عليه يا النداء صارت همزته همزة الوصل همزة قطع، يا الله. واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجه الكريم. اجعل هذا النظم داعيا إلى النعيم، أي هذه المنظومة اجعلها داعية إلى جنات النعيم ودخول الجنة، واجعلها أيضا خالصة لوجهك الكريم، اجعل هذه المنظومة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه الإمام مسلم. هذه المقدمة للناظم، ومعروف أن للشعر فوائد عظيمة في خدمة العلوم، ولذلك اعتنى به أي بالشعر والنظم العلماء قديما وحديثا، نظموا فيه آلاف المتون العلمية في مختلف الأبواب، وأظن لا تجد بابا من الأبواب إلا تجد فيه نظما في السيرة النبوية، في الفقه، في التفسير، في الفقه على المذاهب الأربعة، وفي كل العلوم تقريبا يوجد فيه المنظومات، منها المختصرة ومنها المطولة، وخاصة ما يتعلق بالتجويد والقراءات. قد يكون هناك كتاب منثور النثر كما في كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، قام بنظمه بنظم هذا الكتاب الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته الشاطبية المسمى بحرز الأمان ووجه التهاني، وغيرها من الكتب في العدد والعلم العدد يعني، وفي رسم المصحف وغير ذلك، تجد الكتاب منثور وتجده كذلك منظوم. فمن أبرز فوائد العلوم جمع المسائل الكثيرة، بحيث يستطيع الناظم أن يجمع أبوابا واسعة من العلم في أبيات قليلة يسهل تداولها، مثل ألفية ابن مالك في النحو، جمع فيها علوم النحو في هذه الألفية. ومنها التيسير الحفظي، حفظ المتون أسهل من حفظ المنثور نثرا، لأن الوزن والقافية يعينان الطالب على سرعة الحفظ وثبات المعلومة في الذهن، ولذلك قيل: العلم صيد والكتابة قيده،

0: الشعر من أوثق القيود للحفظ، ومنها تسهيل المراجعة والاستذكار. فاستحضار بيت من الشعر قد يذكر الطالب بباب كامل من أبواب العلم، فاستذكر بسرعة هذا الباب ويسهل عليه المراجعة والاستذكار. ثم ترتيب الأفكار، يلتزم الناظم ترتيبا منطقيا، يأتي يسرد ترتيب هذا النظم فيأتي بالمسائل المرتبة، مما يساعد المتعلم على فهم تسلسل الموضوعات وفق هذه المنظومة. وأيضا نقل العلم بين الأجيال، انظر إلى المنظومات السابقة والمنظومات التي بعدها إلى العصر الحديث، نقلت لنا العلوم إلى عصرنا هذا، فكانت المنظومات وسيلة تعليمية فعالة قبل انتشار الطباعة، فحفظ بها كثير من العلوم. في هذا الزمان عندنا صارت وسائل كثيرة لحفظ المعلومات مثل التسجيلات والفيديوهات وغير ذلك، وأيضا سهولة الطباعة. في زمان السابق كان الكتابة ليست سهلة، ولذلك اعتمد العرب قديما قبل الإسلام على الشعر لتثبيت المعلومات التي يريدونها من تسجيل الحوادث و المديح والرثاء وتسجيل غير ذلك من الأمور التي يسجلونها في الأشعار، فحفظت لنا الأشعار القديمة والمعلقات العشرة وغيرها. ثم بعد ذلك صار هذا النظم هو وسيلة نقل المعلومات إلى الجيل القادم. الإعانة على التدريس، يبدأ الطالب بحفظ المنظومة ثم يقرأ شروحها فيجمع بين الحفظ والفهم، ومنها اختصار الوقت والجهد، فبدل الحفظ كتاب مطول طويل في فن من الفنون، يحفظ الطالب منظومة مختصرة ثم يبني عليها بعد ذلك بالشروح تفاصيل دقائق المعلومات. ولذلك قال العلماء من حفظ المتون حاز الفنون. ومعروف أن حفظ المنظومات ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لضبط أصول العلم، فعليه أن يقرن هذا الطالب، يقرن هذا الحفظ بالفهم والشروح والمراجعة، حتى يعني والسؤال عن دقائق العلوم والتلقي من الشيخ حتى يثبت هذه الأمور. إذن هذا باختصار شديد في التعريف بمنظومة السلسبيل الشافي وبناظمها، وذكرنا المقدمة باختصار، وسنبدأ بالدرس القادم في ذكر باب الاستعاذة ثم البسملة ثم بعد ذلك بالترتيب الذي رتبه الناظم رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله

وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: خلقونا لجهل صلاة الله
1: زي ما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سر البدر في داج من الظلم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوما على خدم، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا ملقى لمستنم، خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، فوق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الجهني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الجهني.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشا أرجو منك عفوا فأحرم. وكم لك من فضل علي ومنة

موت

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى

فاثبتوه واذكروا الله لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: يزم شغل هالمكيف.
5: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يزم؟ أنت مش شايف شكلك؟
5: لأني جاي من الجيم.
4: أي جيم يزم؟ بينه.
5: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. في

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 07

0: تسعة تمانين مية وحداش تلاتة وستين. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك.
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز، بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
10: غيب وذل طائف لا يغيب.
9: نوافذ دينية.
10: غيب وذل طائف لا يغيب.
9: إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، نرحب بكم في هذه الدقائق الطيبة من برنامج نوافذ دينية، حيث ما زال الحديث عن سورة النمل. تعالوا بنا مستمعينا إلى أنوار وتأملات هذه السورة الجليلة.

في رحبه. إخوتي الكرام، في سورة النمل، من كان يظن أن طائرا صغيرا سيكون سببا في أن يخرج عبادا من عبادة الشمس إلى عبادة الله وحده؟ من كان يعلم أن كتابا لا يتجاوز سطورا قليلة يفتح بابا للهداية لأمة كاملة؟ إنها قصة الهدهد مع نبي الله سليمان عليه السلام. ما هي الرسائل التي يريد القرآن الكريم أن يبلغها لنا من خلال هذه الرحلة الإيمانية؟ وكيف يجتمع في شخصية سيدنا سليمان عليه السلام جلال الملك ورقة

0: الداعي إلى الله. مستمعينا، هذا ما سنتحدث عنه اليوم مع ضيفنا فضيلة الدكتور إقبال عبد الرحمن إبداح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. حياكم الله دكتور إقبال.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله ستي.
0: دكتور إقبال، في أسابيع خلت كنا قد تحدثنا عن بدايات سورة النمل، ربطنا البدايات بنهايات سورة الشعراء والقرآن يفسر بعضه ببعض. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحوار بين سيدنا سليمان والهدهد، تحدثنا عن الاختلاف بالكلمات واختلاف القصص التي وردت هناك، وإلى الحوار الجميل الذي كان يدور بين الهدهد وسيدنا سليمان. اليوم سنعرض إلى ما لفت انتباه الهدهد في حضارة سبأ، وهذا ما نصت عليه الآية الكريمة، كيف أنه قدم العقيدة قبل الحضارة في قوله تعالى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. السؤال: ماذا يريد أن يعلمنا القرآن في موازين الإيمان؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هيأ لنا هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس النور والهداية والتذاكر والتواصي بالخير والاجتماع على مائدة القرآن، ويعني هنيئا لكل من يحفل بمثل هذه اللحظات من التدبر والعيش مع القرآن الكريم. وهذا ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم من مدارسة القرآن. نحن في جلسة مدارسة، ما أتنبه له ربما يغيب عن أختي هناء، وربما هي تقف على معنى لا أقف عليه. وهذا هو يعني المعايشة مع القرآن، التعامل مع القرآن بروح الجماعة، يتدارسون القرآن. هذا كان وصف الصحابة، فهذا شيء عظيم. رجوعا إلى ما تفضلت به من حديث الهدهد وشعوره بأنه وجد شيئا، إني وجدت امرأة تملكهم. أول شيء نسب هذا الأمر لنفسه، إني اعتزاز.
0: صحيح.
1: وهذا اغترار بالعلم، وأحط بما لم تحط به. فجاء يتفاخر، وربما هذا فيه مدخل إلى أحقية العالم بالتفاخر والتباهي بعلمه. لكنه تباهي منضبط ولا يذهب أبعد من ذلك. كذلك التعبير القرآني بكلمة وجدت، مو رأيت ولا سمعت، وجدت، رغم أنه خبر. والوجادة تركز على الشيء المادي المحسوس، فكأنه بالفعل
0: يقين.
1: لقى شيء متحيز متقوم. وجدت امرأة، طب شو الغرابة وجدت امرأة؟ قالوا لأنه لم يكن من مألوفات بني إسرائيل أن امرأة تكون ملكة.
0: نعم.
1: فهذا فيه وقفة. ثم اختار التعبير بامرأة منكرة، لم يذكر لها لا اسما
0: ولا وصفا
1: ولا وصفا. وهذا من سياق القصة القرآنية، عندما تركز على الجوهر وعلى الفعل وعلى الأثر وعلى المقصد، ولا تغوص في التفصيلات التي لا تعود بقيمة وأثر وفائدة.
0: نعم.
1: وكذلك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. مين هذا الرجل؟ شو اسم هذا الرجل؟ مش مهم، بقدر ما هو المهم فعله وأثره ودعوته والرسالة بالفعل التي يحملها. قال: تملكهم وأوتيت من كل شيء. يا سلام، أوتيت من كل شيء. طيب، هذا الإيتاء من كل شيء يستغرق كل أمر حسن في شؤون الملك، من الحراس، من التدابير، من الجيوش. وهذا أيضا مطابق لما قاله سليمان عليه السلام: وأوتينا من كل شيء. إذن في شعور بالتماثل. تمام. رغم أنه هذا الهدهد جندي من جنوده.
0: صح.
1: سليمان.
0: صحيح.
1: عليه السلام. لكنها هذه من خصال الملوك: ذخائر، جيوش، ثراء المملكة، الزخارف ونحو ذلك من المحامد والمحاسن. قال: وأوتيت من كل شيء. طيب لماذا ما قال وآتيناها

0: يعني لماذا جعل الفعل
1: مبنيا
0: مبنيا
1: للمجهول.
0: للمجهول؟ لأن الملوك مصادر الخيور التي تنصب على البلاد وعليهم مصادرها كثيرة، قد يكون إرثا، قد يكون هبة، قد يكون غنيمة، قد يكون هبة في التدبير والعقل والحكمة ونحو ذلك. فلذلك قال أوتيت، دلالة أن منابع وشلالات الخير المنهمرة والتي تتدفق
1: جميل.
0: لها مدخلات كثيرة، ولها فوق كل هذا أجمل إجمالا ثم خص من هذه الأشياء، قال ولها عرش عظيم.
1: نعم.
0: إذن لها دلالة على الحيازة وعلى التملك، ولها عرش دلالة على التفرد، لأن العرش يتعرش به على من دونه من الناس، على من يسودهم. ولذلك خص الهدهد من نفائس الأشياء هذا العرش، لأنه عرش بديع. لذلك قيل ستي لم يكن لسليمان، هذا مذكور في أسفار التوراة في سفر الملوك، أن سليمان عليه السلام لم يكن له عرش، وأمر ببناء عرش له متى؟ بعد أن زارته ملكة سبأ. يعني فكرة صحيح. العرش بهذه الطريقة
1: لم تكن
0: مستوحاة
1: عندهم.
0: من عرش
1: ملكة
0: سبأ، اللي هي بالمناسبة تلفظ بطريقة أو بلفظ بلقيس.
1: بلقيس
0: نعم،
1: نعم.
0: بكسر الباء والقاف. نعم.
1: نعم
0: بلقيس، نعم بهذه الطريقة. لذلك هذا العرش عرش عظيم. عظيم في ماذا؟ ما هي مدخلات هذه العظمة؟ بماذا هو يعني يتصف حتى استحق هذا الوصف؟
1: نعم، وأن يذكر في القرآن الكريم،
0: وأن يذكر ويقر هذا الوصف.
1: نعم
0: طبعا تتبع، صار في يعني الأمر لحد الآن إحنا مكتفين بالهدهد يوصف وماخذ راحته، لكن راح يبين معنا لقدام شوي شو هو العرش الحقيقي الذي يستحق أن يوصف. الآن جاء لها عرش منكر.
1: نعم.
0: والعرش بالمناسبة في هذا الموضع جاء على سبيل التنكير، عرش من العروش، لأنه في ممالك كثيرة في
1: صحيح.
0: الأرض ربما يكون لأصحابها جيوش أخرى. عظيم، قالوا في ضخامة الهيكل وفي ذاته، وهذه عندها مملكة كبيرة.
1: نعم.
0: يعني كل هذه البلاد اللي هي في قاع الجزيرة العربية، في جنوب الجزيرة العربية، كان كلها ممالك، ثلاث ممالك، يمنية وحميرية وسبائية، هي كانت تسود على هذه
1: الأرض.
0: المملكة. نعم.
1: نعم
0: كاملة بكل ما فيها من ومن الأمور التي اشتغلت فيها أنها صرفت طاقتها في الماديات وليس في المعنويات، ولذلك جاء الاستغراب من ضعف الإيمان ومن ضعف التعلق بالروحانيات، وأن
1: نعم.
0: هذه المملكة انصبت على بناء الموجودات والمحسوسات والماديات، ولم يكن هذا الرقي يقابل رقي ديني ورقي روحاني ورقي في العلاقة
1: نعم.
0: مع الله. بالعكس، كان هناك حالة انحطاط ديني مثل يعني ما سيأتي في الآيات.
1: نعم. بارك الله فيكم. وهنالك تأمل آخر يا دكتور إقبال، الهدهد لم يكتفي بوصف الشرك ولم يكتفي بأن قدمه على الحضارة، ولكن كشف سببا آخر، فقال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. كيف نفهم هذا التزيين الذي حذر منه القرآن يا دكتور؟ وعلى فكرة التزيين ورد في سورة النمل مرتين، في الآية الرابعة
0: والرابعة والعشرين،
1: وزينا لهم. نعم. الرابعة والعشرين. هل هنالك فرق بين الزينتان؟ وتعريج على هذا الكلام الطيب، بارك الله فيكم.
0: يعني أول شيء خلينا بس نتوقف على موضوع انحطاط العقلية الاعتقادية في مملكة سبأ. وسبب الإفراط بالاهتمام المادي قبل ما نأتي للتزيين، لأن التزيين مناسب ذكره أو يتناسب ذكره مع العمران ومع البناء ومع الزينة المادية. ولذلك قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الزينة متعلقها في الحياة الدنيا.
1: صحيح.
0: ما يراه الناس، وهم عن الآخرة هم غافلون في غفلة تامة. ولذلك هذا العمران الشديد لم

0: تناسب نهضة دينية تقابل
1: جميل.
0: الرقي
1: نعم.
0: المادي اللي موجود. عودا على ما تفضلت به من موضوع تزيين الأعمال في أول السورة،
1: نعم،
0: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة
1: زينا
0: لهم أعمالهم فهم يعمهون. طيب، في تزيينين، وسؤال فعلا جدير،
1: نعم،
0: ومتكرر ووارد حتى في سورة الأنعام.
1: نعم.
0: أحيانا تنسب الزينة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي مثل ما تفضلت بالآية 24 زين لهم الشيطان. طيب، يعني من الذي يزين؟ في الحقيقة من الجميل الذي وجدته عند أهل التفسير، يقولوا أن التزيين الإلهي هو خلق القابلية في النفس إلى قبول ما يخالف الأوامر الشرعية والأمور الشركية، لدرجة أن يستحسن بعض الناس أمرا مقطوعا بفساده. ولكن هذه القابلية التي خلقت هي قابلية جبلية، جعل الله فيها النفس قادرة على أن تزين الخير وتزين لنفسها
1: وتميز بينهما
0: الشر.
1: نعم.
0: هذه المساحة متاحة لك، لأن هذا أصل الإيمان والجزاء. لو جبل الله الناس على قبول الخيرية فقط، لأصبح كل الناس يعني بطريق مؤكد وحتمي باتجاه الجنة، وانتفى موضوع الاختبار.
1: نعم.
0: ولذلك هذا التزيين جعل من المتاحات للإنسان أن يحكم على الأمور بوفق هواه وتحسينه العقلي، هل يرى هذا حسنا أم قبيحا. هذا
1: نعم.
0: التزيين الرباني. طيب، التزيين الشيطاني وين؟ قال تزيين الشيطان هو أن يجد الإنسان في النفس بيئة خصبة قابلة للإفساد وللوسوسة وللتأثير وللتمكن وإحداث الغوص في هذه النفسية من خلال هذه النفس التي تهيأت بإصدار الأحكام. يعني الإنسان الذي يتقبل السيئات ويتقبل هذه الأمور هو مؤثث من الداخل بأحكام، وأن لي الحرية. مثل ما يقول لك واحد، يا أخي اجتنبوا الخمر والميسر، تمام؟ أو ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وتشرح له وتبين له أنه هذا كان في مرحلة التدرج كذا، يريد ويصر على أنه يعني يجد
1: الله.
0: لنفسه سبحان الله
1: مخرج.
0: وبهذه الطريقة في عندنا تجلي موضوع علم المناسبات.
1: نعم.
0: علم المناسبات هو الربط بين العلاقات بين الآيات القرآنية. لذلك لاحظنا في بداية السورة موضوع التزيين.
1: نعم.
0: التزيين الرباني، فجاء التعقيب القرآني بما يناسب المقام. قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون.
1: نعم. هذه أيضا وقفة تدبرية.
0: نعم.
1: نعم.
0: إذن في عندي أنا نوع من التدبر.
1: نعم.
0: ونوع من الربط، ولا نقرأ الآيات وكأنها جزر متباعدة.
1: صحيح.
0: هناك ثمة علاقات قوية ولها عرش عظيم، لكن لاحقا تم تتبع ومعالجة هذا الأمر حتى لا يستمكن عرشها في النفوس، لها عرش نكرة، لكن العرش العظيم جاء منسوبا ومعرفا لله سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى سجدة التلاوة ستي.
1: جميل. نعم.
0: وجدتها وقومها يسجدون
1: للشمس
0: من دون الله. سجدة التلاوة في هذا الموضع تصحيح لموضوع السجود، أين يجب أن يقع وأين يجب أن يحصل ومن هو الذي يستحق السجود، وأن الله تعالى وحده هو الجدير والحقيق بالسجود له، وأن السجود للشمس عند بلقيس وقومها هو ضلال مبين.
1: نعم.
0: هذا أيضا في سياق كيف أن الناس على دين قادتهم.
1: نعم.
0: ورؤسائهم. وجدتها وقومها، الناس فيهم فيهم مزية الاتباع، وفيهم إذا رأوا في الإنسان نضجا وفيه اكتمالا معينا فإنهم يتبعونه، وهذا فيه رسالة لكل المؤثرين.
1: نعم.
0: ولكل من يعتقد أن له كلمة مسموعة وله أثر، يعني كلمة تقال، ينتبه جيدا، لأنه إمكانية التأثر بكلامه قد تكون أكثر مما يتصور. فكل من يعتقد أنه قدوة يجب أن يلحظ أنه أعمال كل هؤلاء الناس خيرا أو شرا قد يعني قد تكون ثمرة ونتيجة لتأسي الناس واقتدائهم به.
1: نعم.
0: هذا فيما يتعلق بتزيين الشيطان وتزيين رب العالمين.
1: نعم.
0: لذلك قلنا زينا لهم، جاء مسندا إلى الله سبحانه وتعالى الذي يرجع إليه الأمر
1: كله
0: في التكوين، فخلق نفوسهم وعقولهم قابلة للانفعال وقبول ما تراه من مساوئ الاعتقادات والعمل التي اعتادوها. لذلك هذا الإلف الذي يصنع من خلال التزيين، أي يألف الإنسان الشيء، كيف يألف؟ مثلا أكل الربا يألف غيره بحيث يرى الشر خيرا فتتشوه طريقته في الحكم على الأشياء وعلى
1: نعم.
0: الأفعال.
1: نعم. ولنا وقفة يا دكتور، وحتى لا نخرج عن سياق الآيات وأنوارها، هنالك تعقيب بسيط، وأنت تتحدث عن الزينة المنسوبة إلى الله والزينة المنسوبة إلى الشيطان الرجيم. إذن نحن هنا سنتحدث في حلقة خاصة بهذه الآيات عن القضاء والقدر، وعن الآية الكريمة إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. يعني هناك ممكن إنسان هذا السؤال القديم الطرح، هل الإنسان
0: كامل الإرادة في اختيار أفعاله؟
1: نعم. فهذه بحاجة إلى صحيح. وقت طويل للشرح، نتركها إلى حلقة حلقة مخصوصة وليس من ضمن هذه المحاور. لذلك أنتقل بعد ذلك يا دكتور إلى ختام هذا المشهد بالتعظيم والتمجيد لله رب العرش العظيم، وهنا ركز على العرش العظيم. ما هي أنوار هذه الآيات وهذه وختام هذه الصورة؟
0: أول شيء هذه الآية 6 فيها تركيز على ثلاثة من صفات الله.
1: نعم.
0: وأسمائه الحسنى جل جلاله. أول شيء العلم والقدرة والوحدانية. يعلم الخبأ، العلم يعلم كل أمر ظاهر وباطن، وهذا لم يكن متيسر لأحد حتى سيدنا سليمان الذي سخر له جاء طير فيعلمه.
1: نعم.
0: وهذا درس في عدم التكبر على العلم، ولا يحرم العلم إلا جاهل أو متكبر. وقبل هذا العلم وتحقق منه وتأكد وتثبت، ولم يعني يتعالى عليه أنه أنت لا تصلح أن تكون مصدر من مصادر التلقي.
1: نعم.
0: ولذلك هذا يشير إلى علم الله الواسع.
1: نعم.
0: والأزلي.
1: نعم.
0: والقديم الذي يستغرق كل شيء، كل مخلوق أوتيت من كل شيء، والله يعلم كل شيء.
1: سبحان.
0: يعلم الخبأ. طيب الخبأ ما هو؟
1: ما تحت الأرض،
0: ما هو كل ما هو
1: مستور تحت
0: مستور
1: الأرض
0: ويعتبر خبيئة في الأمطار، في الأرزاق، في الركائز في الأرض، في الذهب، في الفضة، في الأعمار. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه أمور من علم الله لم يطلع عليها
1: مفاتيح الغيب الأربعة كلها عند الله. نعم.
0: كلها عند الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: لا ولي لا رسول.
1: نعم.
0: لا ملك لا مقرب لا مناجى لا مناجي يعلم بهذه إلا الله سبحانه وتعالى.
1: لا لا
0: وحده لا. ليتحقق التفرد بالعلم لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: إذن يعلم السر والنجوى. والآية السابقة 6 قبل الخبأ فيها تمهيد لهذا المعنى، قال
1: نعم.
0: يعلم ما يخفون وما يعلنون.
1: نعم.
0: ولذلك ناسب هذا أيضا أن يأتي الختم بقوله تعالى الله لا إله إلا هو
1: رب العرش
0: العظيم، لأنه الموضوع موضوع وحدانية،

0: نعم
1: وفي جرأة على الله سبحانه وتعالى في عبادة الشمس، والشمس ما هي إلا واحدة من مليارات
0: الأجرام.
1: الأكوان
0: نعم
1: والأجرام التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه فكرة تحتاج إلى صد وإلى توضيح وإلى تصحيح، إضافة إلى موضوع العرش.
0: نعم
1: ذكرنا أنه جاء نكرة وهو رب العرش العظيم.
0: نعم
1: العرش العظيم جاء ليس نكرة وإنما علما معروفا معهودا لصيقا بأل التعريف، اللي هو عرش رب العالمين،
0: لا إله إلا هو.
1: لكل
0: نعم
1: السماوات والأرض كحلقة في فلاه مقارنة بعرش الله سبحانه
0: نعم
1: وتعالى.
0: إذن في هذا درس لنا جميعا يا دكتور، كدعاء وأمة منوط بها متابعة رسالة التبليغ، وهو أن الداعية لا يكتفي بوصف الباطل، بل يدل الناس على الحق ويأتي بهذه الركائز الأساسية التي أنت ذكرتها الآن، ليثبت ما جاء به وليكون يدعم الكلمة باليقين ويدعمه بالشواهد الكونية. بعد ذلك يا دكتور ننتقل إلى صورة أخرى. بعد أن استمع سيدنا سليمان إلى هذا النبأ، لم يغضب، لم يندفع، لم يبني قرار على رواية واحدة، ليظهر لنا هنا وجه من وجوه النبوة وهو العدل. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. كلمات قليلة ولكنها تختصر منهج كامل في التعامل مع الأخبار. ما الذي نتعلمه من هذا الموقف من أن من العدل أن نتثبت من الخبر؟ تفضل.
1: يعني أعتقد أن كل كلمة في هذه الآية تستحق وقفات مطولة.
0: نعم.
1: سننظر، السين فيها تسويف،
0: نعم،
1: عدم الاستعجال. تمام، أنت جئتني بخبر وخبر مهم، إني وجدت امرأة ويعبدون،
0: نعم،
1: امرأة تملكهم، ويعني نبأ من سبأ بنبأ،
0: نعم،
1: على ما فيها من التقابل والجناس. والنبأ الأمر بالغ الأهمية، ليس خبر.
0: صحيح.
1: تمام، فأنت جايني بنبأ، والنبأ يحتاج إلى النظر. ولذلك ستي في بعض يعني بالفكر الإسلامي بعض من اعتقد أن النظر هو أول الواجبات على المكلف، أن النظر في معرفة الله تعالى، لأنه معرفة الله هي عند جمهور أهل العلم هي أول ما يجب على المكلف أن يعرف الله سبحانه وتعالى ويوحد ويؤمن به. لذلك قالوا: هل يجب أن يكون الناظر شاكا ولا يمتنع أن يكون ولا كذا؟ هذه قضية جدلية ما بندخل فيها، لكن سننظر، النظر بمعنى إيش؟ بمعنى التأمل، بمعنى التفكر، ولا بمعنى التثبت، ولا بالمعاني هاي كلها؟
0: كلها
1: بكل هذه المعاني.
0: أكيد.
1: لذلك سننظر، سنتفكر، سنتحقق، وسنرى أنه هذا الأمر موضوع النظر هل له إجراءات عملية؟ هل له تطبيقات؟ ولا فقط على ما ينقدح في النفس من الرضا والاستحسان أو النفور ويعني عدم القبول؟
0: نعم.
1: اللافت سيدتي في هذه السورة، اللهم صل على سيدنا
0: عليه
1: محمد،
0: والسلام.
1: في الآيات 28 و33 و35 و41 في خمس مواضع قرآنية يتكرر لدينا موضوع النظر.
0: النظر، نعم.
1: سننظر، ثم تولى عنهم فانظر، في موضع آخر والأمر إليك فانظري،
0: فانظري ماذا تأمرين،
1: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة.
0: نعم.
1: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي.
0: نعم.
1: إذن التركيز على النظر، مرة هي بدها تنظر، مرة سيدنا سليمان بده ينظر،
0: نعم،
1: مرة يؤمر الهدهد بالنظر. إذن فيها درس بالتمهل، بالتعقل، بالتنبه، باستعمال. ولذلك كان هذا النظر منجاة لبلقيس من اتخاذ قرارات بالغة الخطورة نتيجة حكمتها واستعمالها يعني هذه الميزة من النظر والتثبت. طيب، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، فيه تهديد

0: ووعيد وإشعار بالجدية وأن هذه المعلومة قد يبنى عليها قرار سلم أو حرب.
1: نعم.
0: ولذلك مصادر المعلومات يجب أن نتعامل بالتثبت معها، ليس دوما من منطلق الشك.
1: نعم.
0: وإنما قد يكون يعني ناجم عن جهل أو تنطلي عليه بعض الأمور أو يغلبه سوء ظن. ليس بالضرورة أن التحري من صحة الخبر يتأتى دائما من الفسق.
1: نعم.
0: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين مطلوب حتى وإن لم يكن صاحب
1: نعم.
0: الخبر فاسقا، لأنه قد يكون ناقله جاهلا أو تنطلي عليه بعض الأمور أو أن يغلبه سوء ظنه. طيب، التعبير أصدقت أم كذبت، يعني هذا من
1: نعم.
0: المتاحات في التعبير. لماذا انتقى الله سبحانه وتعالى
1: الله.
0: وتخير الأفضل؟ قال سننظر أصدقت أم كنت
1: من الكاذبين.
0: من الكاذبين. كنت من الكاذبين، هذه فيها استغراق.
1: نعم.
0: أي أنه ليس مرة واحدة، لا يقال لإنسان يكذب مرة واحدة كنت من الكاذبين، هذه كذبة واحدة. لكن الإشارة كنت من الكاذبين دلالة على التشبع بهذه الصفة وتأصلها في النفس، وأصبحت صفة لصيقة حتى أن يقال على الإنسان كاذب.
1: نعم.
0: أو سارق، وكأنه بهذا أصبح متمزي بهذه المزية أو بهذه الصفة. ثم يتبع هذا أستاذة هنا التحقق من الخبر بالإجراء العملي. قلنا أنه لم يكتفي بأنه هددوا بأنه بدنا نفحص هذا الخبر هل هو صادق أو كاذب، وإنما قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. إذن في إجراءات عملية تبين الصدق من الكذب، وتحميل صاحب هذه المعلومة جزء من مسؤولية نقل الخبر.
1: نعم.
0: أيضا هذا يمكن تطبيقه في حياتنا، أن كل من يستشعر وجود أمر لا يسره هو أيضا شريك في الإصلاح، وشريك في تقديم البدائل، وشريك في تقديم الحلول، وعليه أن يضرب في نفسه المثال والأنموذج أيضا في يعني خلاف ما لم يسره ولم يعجبه من أمور الدنيا.
1: نعم.
0: وبعد توجيه كتاب سليمان إلى ملكة سبأ،
1: نعم،
0: ينكشف ما يصدق خبر الهدهد إن جاء جواب منها أو يكذب خبر الهدهد إن لم يأتي جواب. أرسل إليهم بالرسالة، والرسالة تقتضي مثل السلام.
1: نعم.
0: إذا حييت بدك ترد، إذا أرسلت لك مكتوب ولا كتاب ولا جواب بدك ترد عليه.
1: نعم. إذن اللافت هنا يا دكتور أن سيدنا سليمان عليه السلام لم يرسل جيش ولم يهدد، قال للهدهد اذهب بكتابي هذا. إذن الدعوة قبل القوة. فلتكمل، ماذا نفهم من هذا الموقف يا دكتور من هذه الآيات؟
0: اذهب بكتابي هذا.
1: نعم.
0: والتعبير بالذهاب بعد أن نظر.
1: نعم.
0: واستقر أمره على أن يبعث الهدهد ويحمل مسؤولية التحقق، اذهب بكتابي هذا. وهذه عادة من عادات الملوك، وهي عادة فاشية، وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى غيرهم بعبارات موجزة قليلة كثيفة بليغة مؤثرة كاشفة عن
1: جميل.
0: المقصد.
1: نعم.
0: ولذلك شوفي نص الخطاب يكشف عن مضمون بالغ الكثافة.
1: نعم.
0: محدد الأهداف، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. والإلقاء في دلالة. ليش الإلقاء؟
1: نعم.
0: فألقوه في غيابة الجب، في إلقاء. الإلقاء من فوق لتحت، يعني
1: مسافة.
0: تقول
1: نعم.
0: ألقاه في البئر، ألقاه في
1: نعم.
0: في اليم.
1: كونه طائر فهو يحمل الرسالة فيلقيها إليه.
0: تمام. هذا
1: نعم.
0: معنى جميل.
1: هذا التصور،
0: إنه يعني هذا الطير بده يكون يعني يحاملها بمنقار وإما برجليه.

0: هذا يعني حدود العقل البشري
1: المتصور.
0: نعم.
1: يعني بعض أصحاب النظر المتأملين قالوا أنه جاءها صباحا وكانوا يعبدون الشمس. طبعا يعبد الشيء يعني من باب المجاراة على طريقة تفكيرهم في أجمل لحظات ظهور المعبود. الشمس أجمل لحظاتها لحظات الشروق والضحى والليل إذا سجى. يعني لحظة الضحى استحقت حتى في الكتاب القسم بها وإثارة الانتباه إلى المقسم به. في هذه اللحظة الجميلة وهي في لحظة الصلاة الصباحية خلنا نفترض بهذا المعنى، إذا يأتي الهدهد ويلقي عليها هذا الكتاب، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم، ابعد اتركهم. أيضا هذا من الحكمة أن تعطي الناس، إذا كان عندك أمر جلل أو خطب ما تقول له الآن بدك ترد لخبر، لا في من الحكمة في الدعوة إمهال الناس ومراعاة التدرج في الخطاب واحترام المقامات. أيضا هذه ملكة وعندها ملأ وعندها حاشية وعندها جيوش وتقود ممالك أخرى قريبة منها، ولذلك هذا من أدب الدعوة ومن أدب الدعاء ومن أدب الخطاب وإنزال الناس منازلهم، أيضا التمهل في طلب الرد، لأن هذا الكتاب يجب أن يكون متبوعا بخطاب رد. الآن طيب كيف عرفت هي أنه يعني أنه هذا من سليمان؟ أول شيء الكتاب ينص على أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، وجلال هذه الصحيفة وهذا الكتاب وما فيه من البهاء وما فيه من الزخرفة وما فيه من الختم وما فيه من الحفاظة وطريقة تقديمه ووقت مجيئه وغرابة الطريقة التي جاء بها، كلها يدل على أن هذا الكتاب كتاب يستحق هذا التكريم وهذه العناية وهذا التوقف عنده. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وهو مهتم أيضا الهدهد بده نتيجة، لأنه أصدقت أم كنت من الكاذبين، بدها تتبين نتيجة التعامل مع هذا الكتاب، فهو ينظر. والنظر بالمناسبة رغم أنه تكرر لكنه هذا علم خاص نسميه علم الوجوه والنظائر، المفردة الواحدة تأتي متكررة كما جاء معنا في الآيات اللي ذكرناها، لكنها في كل مرة كان النظر يعني معنى مختلف عن
0: المعنى الذي قبله
1: النظر في مواضع أخرى. وهذا أيضا يستحق منا وقفات، لكن خلينا نركز على مجريات القصة. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. أول شيء فيه ملأ، يا أيها الملأ، دلالة على رشدها وتكريمها لقومها لما استعملت في النداء إليهم يا أيها. مش يا ملأي، يا أيها الملأ.
0: إذن هنالك احترام
1: في مجلس لأهل الحل والعقد وأهل الشأن وأهل المشورة. سوت اجتماع عاجل، نداء في خطب في نبأ في أمر جلل في خطاب من ملك، والخطاب هذا ليس مجرد أنها رسالة من ملك، ولو كان هذا لوحده لكان أمرا يعني يتطلب كل هذا الاهتمام، لكنه فيه طلبات في غاية الأهمية. تسلموا ولا الحرب؟ دعوة إلى الإيمان، تأتوني مسلمين، وهذا دليل على الرشد. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم.
0: إذن دكتور ما زال الحديث في بدايته، ولكن بساط الوقت سحب من تحت أقدامنا، ولكننا نعد المستمعين أننا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن الزينة مرة أخرى، سنتحدث عن ربطها بالقضاء والقدر، سنتحدث عن مقابل

0: مقارنة عظيمة بين الأنبياء الثلاثة، سيدنا سليمان، سيدنا يوسف، مع خاتم الرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا سنتحدث عن وصف الكتاب بأنه كريم، لما قالت أنه كريم. والقضية الأشمل أن سيدنا سليمان وثق بالهدهد، معناه هو الذي أتى بالخبر. كل هذه المواقف سنقف عليها في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. نشكركم دكتور إقبال إبداح على ما قدمتم وأفدتم، وعلى ما أخصكم به الله من علم وتدبر، جزيتم خير الجزاء.
1: الله يكرمك وينفع فينا وفيكم يا ست، ويرفع قدرك وأخواننا
0: بارك الله فيكم.
1: المستمعين جميعا. وهذه دعوة والله إلى تدبر ما وقفنا عليه من أشياء، والله يمكن أي متدبر من إخواننا يعيش مع القرآن، يلمس وينكشف له مثل هذه الطيبات. الله ينفع فينا وفيكم يا
0: بارك الله فيكم يا دكتور.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزملاء في الاستوديو، الزميل محمد عبيدات والزميل شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غيب وذو اللطائف لا يغيب،
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن لي

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: يزم شكل المكيف.
3: لا يزم الجو حلو، مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ بينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا

0: ما معي كاش
1: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
0: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
4: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
11: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
12: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
11: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
12: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
11: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
12: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
11: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
13: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم.

0: خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين،

0: مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي لا تذرني تائها في ظلمة الدرب. سألتك نعمة الإيمان في روحي وفي قلبي، مضى ركبي إليك ولم يحد عن سيره ركبي، فكن لي هاديا، هبني الرضا والعون يا ربي. ترفق بي حنانك، نجني من غمة الكرب. يا إلهي ما خشعت ولا خضعت لغير سلطانك، زهدت بهذه الدنيا الغرور لنيل إحسانك. صبرت لعلني يوم اللقاء أحظى بغفرانك. رضيت بما قسمت وما حكمت بعدل ميزانك. إذا ما أظلمت شمسي هداني نور قرآنك. إلهي قصدتك أنت في السراء والضراء مقصودي، عبدتك أنت وحدك يا بديع الكون معبودي. مددت يدي إليك فأنت رب الخير والجود. عطاؤك غير معدود وملكك غير محدود، وليس سوى رضاك علي أمنيتي ومنشودي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا.

أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس.

0: اللوس فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهل

0: أهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. يبقى حيثيات أنه مكنه واستأمنه أشياء: الشيء الأول أنه حفيظ، وأنه علم أنه حافظ على أعنف غريزة في الإنسان وهي غريزة الجنس، طلع منها بريء. ثانيا أنه عليم، لأنه أول له الرؤية. ثالثا أنه لما كلمه استشف منه خفة نفسه عليه. يبقى دي حيثيات الاستخدام. فأعلن، هو قال الأول أستخلصه لنفسي، والمستخلص للنفس دي قد يأتي فيما بعد نقوله لا مع السلامة. فلما كلمه بقت اكتملت عنده المسائل، قال إيه؟ أعلنها: إنك اليوم لدينا مكين، أي ممكن. ممكن دي اللي احنا بنسميها في العرف الحديث وبنسمعها كتير بقيت أهل ثقة، ما حدش يغضب. وأعلنها علشان يسد باب الوشاية بيه أو باب التآمر عليه أو أول مسألة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن

الوحي في من جبريل قال انه لقول رسول ايه ذي قوه عند ذي العرش مكين، يعني ما حدش ينال منه اي حاجه. هذه اهل الثقه. بقي اهل الثقه دي يبقى نافع له وبسطه وكل حاجه انما هو الذي سينفذ الامور يبقى لازم له صله تانيه بالمحكوم. ده من ناحيه الحاكم ممكن، طب ومن ناحيه عمله مع المحكومين؟ قال لك ده امين. يبقى خد الوصفين الاثنين. الخيبه بقى اللي بتبقى تحصل انه يرجح اهل الثقه على اهل الخبرات والامانه، او يجيب اهل الامانه فيظلوا كده تعبانين ومن الثقه. اقول له لا، انت عايز بقى تختار من يريحك ومن يريح محكومك، خذ من ايه اللي فيه الامرين الاثنين. يبقى امين على المحكوم وذو ثقه عند مين؟ عند الحاكم. حينما سمع يوسف هذا الكلام ومكين وامين وخلاص، قال لك انا حين اطلب منه الان شيئا، اطلب منه شيئا يتعلق بتعبيري لرؤياه، لان تزرعون 7 سنين ذأب وبعدين مش عارف يجي ايه وايه شغلانه بقى، يعني عمليه اقتصاديه. العمليه الاقتصاديه قال له اجعلني على خزائن الارض، تاكيد لثقته في ان الرؤيا ستاتي على وفق ايه؟ على وفق ما راى، وانها عايزه حكمه اداره بقى، في اننا ما نبعترش في سنين الخصم علشان نضمن لسنين الشده ان يوجد. دي عايزه ايه بقى؟ عايزه وصفين اتنين، حفظ وعلم. حفظ دي مساله امانه، وعلم مساله خبره في اداره الايه؟ في اداره المساله. قال له ما دامت المساله كده وانت استخلصتني لنفسك الاول وبعدين اصدرت الفرمان باني وماكين امين، اذا اجعلني على خزائن الارض. وذكره بالحيثيه اني حفيظ وعليم، والاثنين دول تقدم ما يثبتهم ولا ما يثبتهمش. هنا بقى تعطينا فكره ان يقول لك ده طلب الولايه، وطالب الولايه لا يولى. أم قال لك قد تأتي ظروف لا تحتمل التجربة مع الناس، فاللي يثق في نفسه الثقة اللي يستطيع أن يؤدي بها له أن يعرض نفسه. افرض أنكم راكبين سفينة وبعد ذلك هاجت الرياح وتلخبطت الأمور، وواحد من الركاب له خبرة في هذه المسألة وتلخبط الراجل القبطان ولا معرفش أي حاجة، يقول لا انا مطلوبش ان انا اعمل مش عارف ايه، المساله مش مساله تجربه. يقول له لا سيب انت الحكايه دي، انا ادرى منك بها، ويدير الايه؟ ويدير المساله. ولما يبقى يخلص يا سيدي من المساله ويعدينا من العقبه، يبقى يقول لنا سلام عليكم، ما يجراش حاجه ابدا. اذا امتى يطلبها الانسان؟ اذا تعينت عليه بان يرى شيء يتعرض له غير اهل خبره قد يفسدونه وهو يعلم وجه الصلاح فيه. يبقى في شجاعتين اثنين، الشجاعة الأولى أنه طلبها ولنفسه، طلبها وإيه؟ ولنفسه، لأن فيه لون من الشجاعة تحكم على نفسك أو تحكم على من تحب، مش تحكم له، تحكم عليه. وفي شجاعة تانية أن أكون من تحب هو صاحب الحق، فكونك تحبه تمنعه هذا الحق وتحكم عليه بالظلم عشان تشتهر بين الناس بالعدل، يقول لك ده شجاعة أخرى، ما دام له الحق ياخذ الحق بتاعه. يقول الناس يقول الحق اعز علينا من ايه؟ مما يقولون. يبقى في واحد يحكمه على حبيبه، ده كلام عال قوي، وفي واحد اشجع منه يحكمه لمين؟ لحبيبه. وانت ما كنتش عايز بقى كده، يبقى بين وجه الحق وقول لا بلاش، لانني قال اجعلني على خزائن الارض. وإن عارفين إن الخزائن الأرض الخزينة دي هي اللي بتملك إيه؟ بتملك مقود للإيه؟ الاقتصاد. إني حفيظ عليم، في الخصلتين. وكذلك مكنا ليوسف بهذا العمل اللي إحنا عملناه، مكنا لمين؟ مكنا ليوسف بعد إن كان إيه؟ أولا إخوته تأمروا عليه، ألقوه في الجب، اتخذ عبد، جات له حكاية. ولذلك مرة واحد بيقول له أنا أحبك، قال له ابعد عني، ما أحبني أحد إلا ابتليت.
احبتني

عمتي فاتهمت بالسرقة، وأحبني أبي فأخواتي خدوني ورموني في البوك، وأحبتني امرأة العزيز ودتني السجن. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. حكاية عمته أخت أبوه وكانت بتحبه أوي، وبعدين جه من بقى بالغ سن الرشد هي اللي ربته بقى ومش عارف ايه، ولما بلغ بقى كويس كده ابوه بده ايه ياخده بقى كويس كده يعني ترندج بده عايز ياخده وياه بقى. قالت عمته مش ما تقدرش تفرقه، فكان في حاجه اسمها المنطقه ابراهيم، منطقه انعزام كان يتحز بيه سيدنا ابراهيم وموروث عند مين؟ عند عمته دي. فقال طب انا اخلي الطفل ده عندي ازاي؟ كان عندهم قضيه ان اللي يسرق حاجه يبقى المسروق منه ياخده ويستولى على السارق يبقى بتاعه خلاص. فقال تاني ألبسه تحت الثوب المنطقة دي بتاعت إبراهيم، وساعة ما يجي ياخدوه قالوا إيه الولد سرق المنطقة يقوموا إيه يبقى بحكم القانون يفضل عندي. ولذلك أدي هيجي قدام لما أخوه جه وقالوا ده سرق مش عارف الإيه، قال إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل اللي هو انظلم فيها دي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. كلمة الأرض دي يعني الأرض اللي هي إيه؟ أم قال لك ما أنت هتشوف اللي جاي من البلاد التانية وجاي يطلب منهم أجل أكن الشدة والجد عم المنطقة كلها، يبقى مكنا له وما هيجوا يطلبوا منه الميرة ويطلبوا منه الطعام ويجيبوا هناك من الشام لحد هنا وبتاع، يبقى دليل على أن المسألة رقعتها كانت إيه؟ مثلا مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. التبوأ التوتر، يتبوأ منها حيث يشاء دليل على أنه هو يعمل له هنا بيت ويعمل له الحتة اللي تعجبه يقعد فيه. دي بيظنوها أنها يعني لون من اتساع أماكن الترف. لا، ده يتبوأ منها حيث يشاء دي حينما تعلم أن الحاكم له بيت في الحته الفلانيه. بص كده شوف لما يزور بس الحته، لما الحاكم العام يجي يزور مكان ان كان الشارع متلخبط بيسفلت ويتوقع، ان كان مش عارف مقام مهدوم، ان كان مش عارف يبنوا هربوا البتاع ابويا يعملوا، ان كان المرافق ناقصه مش عارف المجاري يشوفوا لها ما ايه مش عارف الله، مجرد زيارته المكان بيعمل ايه؟ طب فما بالك بقى اذا كان له حته فيلا فيها كده، ده حتة فيلا تيجي المرافق الدائمة ديك حاجات ايه عاربة، ويمكن يجيبوا له شجر كده في اثاري كده وبعدين لما يمشي يشيلوه ويعملوه مثلا. انما بقى ده مدام له فيلا هنا قال لك يتبوأ منها حيث يشاء، لان دي اشاحة ادارته في الارض كلها. له مكان هنا وله مكان هنا، يمكن يجي النهاردة يمكن يجي بكرة يمكن يجي مش عارف يمكن يجي. يبقى معناها ايه لما تاخدها على انها مش شرف وترف، ولكنها تاخدها على انها تكليف. تعبت هنا علشان ايه؟ الناس اللي ما بيعملوش الا لك برضه يعملوا لك، وسينتفع المحيطون بك سواء كانوا مقصودين او غير ايه او غير مقصودين. يتبوأوا ايه منها حيث ايه حيث يشاء، يعمل لك هنا قصر ويعمل لك هنا مش عارف زي ما بنشوف. يتبوأ منها حيث يشاء. بعد ما يتبوأ منها حيث يشاء ادنا يعني لا لقطة تدل على أن ذلك رحمة مش بس له، للناس برضه نصيب برحمتنا من نشاء، برضه هيجي لهم خير. ما كانش عندهم زي ما قلنا مية هيجي لهم مية، ما كانش عندهم نور هيجي لهم نور، زي ما قلنا برضه الطريق يبقى مش عارف ايه وايه لكله. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. والمحسن هو الذي يصنع شيئا فوق ما طلب منه، فوق ما طلب منه. هو هيبقى له حته في الحته دي، انما الغير هيستفيد يبقى اكثر مما طلب لنفسه ولا ما. نعم. ولا نضيع اجر المحسنين، اي دي الكلام ده في الدنيا بدليل انه عطف عليه، ولا اجر الاخره خير. يعني مش هنضيع اجر المحسنين بس في الدنيا وبعدين نسيبهم في الايه؟ في الاخره. لا، ولا أجر الآخرة إيه خير. ليه؟ كلمة خير يقابلها إيه؟ يقابلها شر. طب هو الأجر بتاع الدنيا يبقى شر؟

لك لا، اصل كلمه خير دي بتستعمل استعمالين اثنين، استعمال ان شيئا خيرا من شيء، يبقى الاثنين شركاء في الخير بس واحد احسن شويه، وخير يقابل شر، وخير يقابل ايه شر، واتحد اللفظ مع عاده وايه مع عادة. فان كانت مقابلها شر يبقى مش افعل تفضيل، وفي كل خير. يقول لك المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الاثنين فيهم ايه؟ خير. انما هو قال المؤمن القوي خير، يبقى الاثنين فيهم خير ولا لا؟ تبقى دي اسمها افعل ايه؟ افعل تفضيل. انما الخير والشر من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره ايه؟ شرا يرى. طب ايه الفايده؟ نصيبه برحمته ما نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. ام قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعدل ميزان حركه الحياه، وميزان حركة الحياة ما ينعدلش بإننا نقول له بس ده الآخرة فيها كذا. طب واللي مش مؤمن بحكاية الآخرة دي ده يستشري بقى ويظلم. نقوم لازم ندي للي يحسن ولو في الدنيا برضو إيه نصيبه. ولذلك ديا اللي بيخلي اللي ما يؤمنش حتى بالآخرة يعمل عشان ياخد إيه؟ عشان نصيبه في الدنيا. ولا أجر الآخرة خير. وليه خير؟ ليه أهدوك خير برضو بس دي خير أحسن. ليه؟ قال لك لأن نعيم الدنيا نعيم موقوت على فرض أنها دامت لك، وهو إما أن يدوم لك أو لا يدوم، فإن دام أنت تموت وتسيبه يبقى خير الدنيا ونعيمها إما أن تفوته وإما أن يفوتك. يبقى خير الآخرة خير. ليه بقى أجر الآخرة؟ لأنه لا يفوتك ولا تفوتك. خلاص انتقلنا بقى المسألة دي بقى هنا زي ما قولوا بيرجع مرجعنا بقى لمين؟ لإخوة يوسف وللحكاية بقى زي تمام كده زي ما يتحكي السلطة وتقولك ويرجع مرجعنا لفلان، يعني اللي كانت ناس اللي كنا سبناه ومشيكنا في حاجة كده ورجع يرجع مرجعنا. وجاء إخوة يوسف. إخوة يوسف إحنا عارفين إن هم كانوا عصبة وكانوا هم اللي بيش عارف إيه وزعلوا أول لأبوهم بيحب يوسف وبيحب أخوه ومش عارف إيه والحكاية الطويلة العريضة دي. وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون. هو عارفهم وهم كلام منطقي. ليه؟ لأنه هو كان صغير ولما مرت المده دي بقى اللي قعد فيها مع عند مرات العزيز وبعدين حصل له ما حصل وبعدين قعد بقى 7 سنين في الايه في السجن. طبعا كان طفل كده بقى ايه شاب اتغيرت ملامحه. انما هم كانوا كبار ومعقودين لان الانسان بيمر عليه عقد من الزمن شكله بايه بيتحدد. انما العيل الصغير بعدين بعد ما يكبر يقول لك ايه ان الاعضاء ما بتكبرش بنسبات واحده. واحد مثلا كان شكله كويس او هو صغير وبعدين لما كبر كده مناخيره خدت اكتر، قرطه خدت اكتر، مش عارف ايه خدت، اتغيرت الملامح. يبقى اللي عقد كان اخواته كبار فيعرفهم، انما هو كان صغير وتغيرت ايه ملامحه. دي اتغيرت ملامحه في التكوين الايه في التكوين القالبي، وتغيرت ملامحه في التكوين الطرفي. ده قاعد بقى عزيز مصر وقاعد بقى من قاعدة إياه ومش عارف إيه الله. ده لما بيعملوا ديكور لواحد ممثل بيغيروا شكله منه. فلبقى هو عرفهم وهم ما عرفوش. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قال لك بقى كانوا جايين ليه؟ هيقول ولما جهزهم بجهازهم كأنهم كانوا جايين عشان ياخدوا الطعام. يبقى ادي اتعرفت كده. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. أب أب أب. بالله ما فيش واحد منهم يعني ناصح يقول الله طب ويه يا اخوان اللي عرفوا ان لنا أخ من أبونا يعني ما تنبهوش للحكاية دي ازاي؟ أما قال لك ده لازم يكون هو قاعد يدردش وياهم وقعد يقول لهم انتوا ايه لا تكونوا جايين لنا مثلا زي جواسيس جايين تتطلعوا ولا حاجه جايين

انت تعملوا ايه وانتوا مثلا اخوه وشكلكم مش عارف قريب من بعض وكده وجايين ايه قولوا لنا. فقعدوا يقولوا له يا ده احنا بنفس اولاد ناس طيبين وابهاتنا في النبوه وابونا كذا ومش عارف ايه وكذا، واحنا جينا علشان ناخد الميره ما سبناش الا الاخ لنا عند ابونا علشان ده يعني بيحبه وقعده يعني. اذا لازم حصل بينهم كلام عرفه. فقال ائتوني باخ لكم من ايه؟ من ابيكم. وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، لان هم كانوا على حاله من الايه؟ من الثبات الشكلي، وهم له منكرون لان طفولته كانت طفوله وبعدين بقت رجوله. ولما جهزهم بجهازه، الجهاز هو ما يتسبب في النقله من مكان الى مكان، يعني جاي يعمل ايه؟ جاي يعمل كذا، يبقى الجهاز بتاعه يقول له جهز له امره. جهز له امره يعني الامر اللي هو جاي له والضبط. هم جايين للطعام وللايه؟ وللميره. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم. الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين؟ اوفي الكيل ما هو كان كل واحد جاي على بعير والبعير عليه بقى الاسمام بتاعه الميره ويحمل الايه؟ الميره ويسيب الايه؟ الاسمام. يبقى كل واحد بياخد. لما قال انا اوفي الكيل فلما تجيبوا اخوك واياكم حد ايه؟ هتزيدوا، ولذلك هيقولوا ونزداد كيل بعير. نعم. الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين؟ كلمه منزل ديا في ظاهر الامر انها ضد معلي. يعني هو ينزلهم ولا يعليهم؟ قال لك لا، منزل من الذي ينزل بالمكان، والمكان يعد له اعدادا فيه كل مطلوبات حياته، ولذلك بيسموا الفنادق اسمها ايه؟ نزل. نزل يعني مكان اعد لراحه الغريب فيه كل ما ايه؟ ما يحتاج. ولذلك برضو ربنا هيجي يقول لنا في الجنه نزلا من غفور رحيم. من اللي وضب لكم؟ طب ده لما بشر يعد البشر بيطلع يعني حاجة، يقول لك ده فندق درجة 5 نجوم وده 4 نجوم وده على حسب اللي بيوضب بقى. فإذا كان ربنا هو اللي بيقيه نزلا من مين؟ ولذلك أنا حكيت لكم مرة حكاية إننا لما روحنا سان فرانسيسكو شافوا فندق أعجبوا بيه إعجاب إيه إخواننا، فقلت لهم والله الإنسان لما يشوف حاجة عند واحد تكون كويسة هيستقبلها استقبالين، ينضح نفسه فيه، فإن كان حقود يقعد ينظر لها بالإيه؟ بالكراهية وإن مش عارف إيه ويحقد عليه، وإن كان مؤمن يقولك يا سلام دي تعشقني في الجنة. إذا كان الحاجة ده هي البشر عملها للبشر، إما ربنا هيعمل لنا إيه في الآخرة؟ تبقى دي حاجة تعمل في الواحد إيه؟ يقولك ولذلك ما رأيت نعيما عند أحد إلا زاد إيماني. بإيه؟ قال لك هذا ما أعده بشر للبشر، فكيف بما أعده رب البشر للبشر؟ يبقى لازم ده حاجة. شوف النظرة بقى، دوك هينظر بحقد وده ينظر نظرة إيه؟ نظرة إيه؟ إيمان. واللي بينظر نظرة الحقد بيحرم نفسه من صبابة النعمة عند الغير به، لأن النعمة عند صاحبها لها صبابة وتعلق به، تتعلق به النعمة. ولذلك إحنا قلنا زمان الرزق بتاع النعمة يعرف عنوانك، انما انت ما تعرفش عنوانه ويتنوا جاي لك كده، طب خط يجي عليك كده. فان فرحت بالنعمه عند انسان ثق ان النعمه ستطرق بيتك، وان كرهته تطوبش ناحيتك. فعايز بقى خير الناس دي كلها يبقى بجيبك وعندك، حب النعمه عند الناس، تحب النعمة عند الناس تجيلك كلها ليك انت لحدك، وما تتكلفش مؤونة ادارتها حتى، تجيلك لحدك كده ولا تتكلف مؤونة ايه؟ الادارة ولا الصيانة ولا المش عارف ايه ولا شيء. وانا خير المنزلين، كلمة وانا خير المنزلين اخبار منه يؤكده ما حدث لهم، لانهم ما نزلوا عنده، فحيقول لهم انا اوفي الكيل وانا خير الايه؟ فلما يجي لكم اخ بقى الثاني ده هيبقى ايه؟
برضو بهذا الشكل بهذه المنزلة. فإن لم تأتوني به، برضو هو عارف ان المسألة عملية صعبة كلهم يخلصوا الولد من ابوه بعد ما حدثت التجربة فيه، عملية صعبة، فراح جايب لهم الانذار: ان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. بو بو بو. والمعام معام مجاعة وجذب وقحط، حتى لما يقولوا لابوهم هذا الكلام، ولذلك حيقولوا بعدين: يا أبانا منع منا الكيل. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ولا تجوا الناحيه. خلاص كده. قالوا: سنراود عنه أباه. كلمة سنراود عنه أباه يعني نتفاهم، ويقول أن المسألة دي مش سهلة يعني، ما هم عارفين هم عملوا ايه قبل كده. سنراود عنه، والمراودة هي أخذ ورد، انت تقول كذا هو يقول لك لا كذا، زي وراودته التي هو في بيتها. قالوا: سنراود عنه أباه. وهذا كلام ليس لفك المجالس، وإنا لفاعلون حقا، يعني هنروح ونإيه. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. البضاعة هي البضاعة اللي كانوا جايين بها ولا اللي راحوها؟ طب ما البضاعة جهزهم بجهازهم. خلاص. قال: لا، الحاجات اللي جايبينها أسمان، اللي جايبينها أسمان. قال لهم: ادلهم الجهاز بتاعهم من الميرة، وبرضو الأسمان اللي هم جايبينها ايه؟ حطوها لهم في الرحال المدارية كده، بحيث لا يعرفونها إلا إذا ايه؟ إلا إذا ذهبوا هناك. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم، أي التي جاءوا بها اللي هي الثمن اللي هيدفعوه لثمن الطعام، في رحالهم، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، لعلهم يرجعون. يقولوا: يا سلام، ادنا البضاعة وادنا كمان الثمن، ده دي حاجة تشجع إننا إيه؟ نروح تاني. برضو لعلهم يرجعون، مش ليرجعوا، برضو احتياط. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل. قبل ما يشوفوا أي حاجة قالوا: منع منا الكيل. منع منا الكيل، ما انتوا جايبينه، أي منع منا الكيل في المستقبل. قال لنا: إن ما جبتوش هتجيبوا الولد لا كيل لكم إيه؟ يبقى مش منع الكيل اللي هو جهازهم بجهازهم، لا، في بعدين. قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل. الله، المسألة دي يعني خدت وقت ولا ايه؟ ما نعرف. المهم ساعة ما حبوا يجوا عشان يجيبوا الميرة تاني قالوا: هذا الايه؟ منع مين هيروح نعمل ايه؟ وابوهم قال لهم مثلا: روحوا هاتونا. قالوا: لا، ده احنا الكيل بتاعنا ممنوع، علشان هو قال: ائتوني باخ لكم من ايه؟ من ابيكم. كنت عايز اننا نجيب، ابعت معانا اخانا، فان ارسلته نكتل، يعني يقال لنا، مش زي ما كانوا بيقولوا هو اخو يوسف كان اسمه ايه، قال له: لا، اخوه نكتل. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم، لعلهم يرجعون. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا: يا ابانا، منع منا الكيل، فارسل معنا اخانا نكتل، يعني ان ارسلته معنا يكال لنا، وانا له لحافظوه. شوف الاحتياط بقى، قالوا له المسألة مش زي الأول، احنا بقى هنحفظه بتاع، يكاد المريب أن يقول ايه؟ خذوني، وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ معقول؟ فالله خير حافظا. هاي كلمة فالله خير حافظا نتنسم منها أنه وافق على أن يذهب الولد، وقال: هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من إيه؟ من قبل. وبعدين قال: يلا خليها، وربنا ربنا الإيه؟ ربنا الحافظ. يبقى برضو إيه؟ زي ما قولوا إيه؟ ابتدى يعني يلين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا: يا أبانا، ما نبغي، إيه اللي نطلب بعد كده من العز دي؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا. خلاص. قالوا: يا أبانا، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه واحدة. ونمير أهلنا، يعني نجيب الميرة وهي الإيه؟ الطعام. ونزداد كيل بعير بتاع أخونه، ذلك كيل الإيه؟
ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ذلك

كيل يسير. قال لن أرسله معكم، هذه بقى الرئة بقى، أنا مش هبعته معكم بقى حتى تحلفوا لي أنه ما يجرالوش حاجة. طيب زينا زي بعض برضو نقفلين ولا لا؟ بقى الأول قال إيه؟ فالله خير إيه؟ حافظا. وقعدوا يجيبوا له الحيثيات بقى ومش عارف إيه، قال بس أنا عايز منكم تحلفوا الإيه؟ تحلفوا يعني. طيب زينا. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به، وبرضو احتياط النبوة، لا أن يحاط بكم، هتحلفوا أنكم تجيبوا لي، ما تملكوهاش دي، يمكن يحاط بكم، يحيط بكم أعداء يضيعوك ويضيعوه، إلا أن يحاط بكم. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. نعم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا الكلام قالوا في المرة الثانية، ما قالوش في المرة الأولى. ليه؟ أم قال لك لأنه لما شاف الحفاوة بتاعة يوسف بإخواته وادالهم البضاعة وردهم ومش عارف إيه وإلى آخره، علم بقى أنهم بقالهم إيه، ومدام بقالهم شأن، ساعة ما واحد تشوفه يبقى له شأن ترقب أن يعاد، ومدام يترقب أن يعاد ودول أغراب يمكن يعمل لهم شيء من الإيه؟ من الكيل. فقال ما تروحوش ورد عشان ما تبقوش يعني إيه؟ قفلة زي الغزو كده، تفرقوا يعني عشان ما حدش يتنبه إلى أنكم يعني جماعة ولكم قوة لأنهم عشرة. أو أنه كما يقول الحق سبحانه وتعالى ان في حاجه في نفس يعقوب قضاها، اللي هي ايه؟ طبعا احنا نعرف كلمه الحسد ومش الحسد، ده صحيح الحسد له موجود، لان الله ما دام قد علمنا ان نستعيذ به من الحسد، كونك تستعيذ بالله من الحسد يدل على ان الحسد ده امر فوق طاقه دفع البشر له. مش قول اعوذ بالله ايه، قل لا قل اعوذ برب الناس ايه، ملك الناس اله الناس، وبعدين في السوره الاولانيه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر، تستعيذ بالله. طب يمكن تستعيذ بواحد من واحد مساوي، اما قال لك ده دليل على ان لان جنس البشر ما يقدرش على الحكايه دي. ليه؟ قال له لاني تاتي من مجهول غير مدرك. لان ايه النظره؟ مين اللي يدرك النظره دي تيجي ازاي؟ مين اللي هي رصاصه؟ لا، ده اشعاع. اما قال لك ويقربها لك دلوقتي عمليه الارتقاءات الماديه في الكون، دلوقتي افتك الاسلحه، اسلحه ايه؟ الاشعاع. طب ايه المانع من ان الله بيجعل في بعض خلقه ايه؟ بعض اشعاعات يؤججها الحقد على كل ذي نعمة، وساعة ما يتأجج الحقد على كل نعمة ترسل الإشعاعات فتروح ده بيدخلوا الإشعاع يفتتوا به كذا، وأشق شيء غير مادي. يبقى إذا من الممكن أن يكون هذا، وما يعلم جنود ربك إلا. طب يقولك طب ويعني ربنا يدي الناس كده ويعمل العملية دي ويقعد يعرض حياة الناس؟ قال لك الله، هو ربنا مش بيدي بعض النعم للناس ويروح يجيب بيه مسدس ولا بندقية ويحط فيها رصاص ويملاه ويضرب به واحد؟ طب ما هي إمكانيات موجودة بس دي اختيارية ودي. أم قال لك طب ودي إزاي؟ أم قال لك كل واحد عنده تأجيجة تستطيع أن يتخلها، بس الحقد هو الإيه؟ هو ده اللي بيعمل الشرارة. لكن إن نظرت بغير حقد، ولذلك قال له ومن شر حاسد إذا حسد، إذا إيه؟ فإذا رأيت النعمة ولا تأججش الحقد في عليها الشرارة ما تطلعش، ما دام الشرارة ما تطلعش يبقى ما فيش إيه؟ إصابة. يبقى ما دام المسألة مسألة ليست في قوة البشر إنه يقدر يدفعها، يقوم أنت يدفعها خالق البشر وخالق الأسرار. ولذلك أعوذ بمين؟ أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، يعني أكن دي طاقة العبد الدفاعية ما تقواش عليها.

ممكن ان كان عنده مسدس ولا حاجه تستطيع ان تقي نفسك منه، تعمل لك درع كده ضد الرصاص، ما تتعرضش للمشي في الليل مثلا. انما الاشياء اللي ما تقدرش عليها دي تقوم تنبه لها مين؟ تنبه لها خالقها. فاستعذ بالله من شر هذه الاشياء، لانها ليست في مكنه الانسان ان يدفعها من اخيه الايه، من اخيه الانسان. ولذلك النبي عليه الصلاه

تعطل الأسباب وبعدين تروح. الأسباب يد الله الممدودة بالوسائل، يد الله الممدودة، فلا ترد يد الله الممدودة بالوسائل وتقول له يا رب اعمل لي بقى. الأول ما تردش إيد ربنا بالوسائل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. مضطر يعني إيه؟ يعني استنفذ كل إيه؟ كل أسبابه. وما دام استنفذ كل أسبابه يقوم يقول يا مسبب يا الله تقوم تقول. ولذلك يقعد يقول أنا بدعي ربنا الحاجات كتير ومش عارف إيه، تقول له يا أخي ما أنت بتدعي دعوة غير مضطر، في أسباب قدامك وأنت إيه؟ وانت سايبني. وما دام الاسباب يد الله الممدوده ما تردش ايده وتطلب ذاته، لا، عايز قبل ما تطلب ذاته اطلب ايه؟ رد ايده. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. ثم تنبهت قضيه الايمان في الاسباب والمسبب، قال وما اغني عنكم من الله من شيء. مش معنى ذلك يعني لا قد تاخذ الاسباب ويجلس من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يبقى إدى النفس الصفة وأعطاها إيه؟ للغير. وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ما الآية قالت لها إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني شيء جاء خاطر كده وقضاه. يا ترى هو شيء مخافة عليهم أن يدس بهم، مخافة أن يتشككوا فيهم، مخافة الحسد، أي حاجة في نفس يعقوب ألا. وإن كان هذا لا يمنع من قضاء الله إيه؟ لأن ربنا ما اداش الاحتياطات الولائية علشان الناس تمنع بها قدر الله. وإنه لذو علم لما علمناه، يعرف موقع الأسباب وموقع المسبب. والأخذ بالأسباب لا ينافي توكلا على مين؟ ليه؟ لأن الأسباب هي مخلوقة برضو لله. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي يعزلون الأسباب عن الإيه؟ عن المسبب. وده اللي بيتعب الإيه؟ بيتعب الدنيا. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، طبعا شوق له قوي بقى، هو أصله كانوا هما الاثنين إيه؟ أشقاء، يعني من أم واحدة، وكانوا الباقي من أمهات متعددة. آوى إليه أخاه، وبعدين جاء فيه طبعا أخوه مش عارف الحكاية، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، أي لا تحزن ولا يصيبك إيه هم ولا كدر بما كانوا يعملون. ده دليل على أن كلمة بما كانوا يعملون على أنهم استفردوا برضو بالولا. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم، زي جهاز الأولاني يعني بضائعهم والميرة اتحطت وكل حاجة، جعل السقاية في رحل أخيه. الرحل هو ما يوضع على البعير وفيه متاع المسافر كله. جعل السقاية، السقاية دي بتطلق إطلاقات متعددة لأنها من السقي، من السين والقاف وليه السقي، والسقي ده من الايه؟ من المي. هناك القرآن بيقول ايه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الايه؟ الحرام. يبقى السقاية هو المكان اللي بيوضع فيه الماء ليشرب منه الايه؟ الناس. هذه واحدة. أو السقاية تطلق على الآلة التي يخرج بها الماء إلى الشاربين. ما دام جعل السقاية في رحل أخيه يبقى الإناء اللي إيه؟ اللي كان بيشرب به، وهي دي اللي بيكيله به. بقى السقاية كان إناء بيشرب فيه الماء زي الكاس، وبعدين جعلوه إيه؟ جعلوه مكيال. كلهم يجيبوا الكاس اللي بيشرب فيه الملك ويعملوا مكيال، ده دليل على أنفاسة المكيل، يعني دي مسألة يعني محروس عليها. يبقى السقاية حيجي يقول صواع وصاع، يبقى لها إطلاقات. السقاية تطلق على المكان الذي يوجد فيه الماء، وتطلق على الآلة التي يرفع بها الماء من المكان إلى فم الإيه؟ الشارب. ويطلق عليها أيضا صواع، ويطلق عليها إيه؟ صاع. ودي اللي كان بيوكل بها. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه.

0: طبعا جعل بالأمر، يعني أمر الناس يجعلوها، مش ضروري هو اللي يقوم ويعمل العمل. جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم، ماذا إيه اللي ضيع منكم؟ قالوا وأقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. يبقى نفقد صواع الملك، وهناك قال بقى جعل السقاية في رحل أخيه، يبقى المصدق لازم يكون واحد، السقاية هي الايه؟ الصواع. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. اللي يجيب لنا الصواع ده حن ايه؟ مش هنعاقبه، هنديله ايه؟ حمل بعير زيادة. كلمة بقى إنكم لسارقون، يقوم يقول السرقة للتهم ده يبقى قبيح حينما ترتب عليه جزاء السارق، إنما إن كنت ما أنتش هترتب عليه جهاز السارق وإن بتقول له إن أنا حديك كمان، يبقى دي ما هيش الجريمة، مش موجودة. ليه؟ لأن الجريمة تبقى موجودة لما أكون هرتب إيه؟ على السرقة عقوبة، أنا مش هرتب على السرقة إيه؟ عقوبة. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله، قسم يعني، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أي بالسرقة، وما كنا سارقين، يعني ما جئنا لهذا ولا لهذا. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. أهو ده القصد اللي عايزين يوصلوا له. قال له جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، دي القضية، اللي نجد الصواع في رحله ناخد اللي في الرحل ونقعده عندنا. وهو ده اللي كان قصده، أنه قعد مين؟ يقعد أخوه وياه. ولذلك حيقول ربنا بعد كذلك كدنا ليوسف، مش كدنا يوسف، كدته أوقعت عليه الكيد، إنما كدت له، أي أجعلت كيدا لصالحه. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، يبقى هم اللي نطقوا بالحكم، من وجد في رحله فهو إيه؟ ما هي القضية زي ما قلنا في حكاية عمته، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، لأنه برضه لما يروح على وعاء أخوه يجيبها تبقى يعني الحكاية إيه؟ ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، كدنا لصالحه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما ياخدوش إلا بهذه الجريمة، يبقى يقعده عشان هو جزاؤه ياخد اللي سرق. إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء، كأن مدام كدنا ليوسف وحققنا له الأمل بتاعه، يعني كل حاجة بدينا ندي ليوسف إيه؟ آماله ودرجاته، ويستحق أننا نعمل فيه إيه؟ نعمل فيه عليه. وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل زي قال لك، لان المساله فيها احتيال في العلم، نحط الصواع ونعمل مش عارف ايه شغلانه يعني كده. نعم. وفوق كل ذي علم خليل. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا واياكم اخوه الايمان فيما مضى الى حديث فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة وما

0: أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً.

يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله،

من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.

جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها

فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً.

ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخل

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

وربك على كل شيء حفيظ.

وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

بعده إنه كان حليما غفورا.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

خاشعين من الذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.